你要不下记得我的妈要不下妈的我的爸爸我妈爸爸那不得我啊啊呀就一起的哭了أفرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا

عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم

لك بائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

سعاني إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى.

وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين.

إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمنى.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر

قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن

فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر

ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

حسبة بينهم. كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر؟

الدين المحتضن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟

من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فضمتنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر

والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون

مضغة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.

不送他大姑

أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جاء

وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.

ادفع بالتي هي احسن السيئه، نحن اعلم بما يصفون.

ولد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

龙学道。

فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا

金鸡呀、啊。

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة

لكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم

جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها.

يعول صوت.

وجعلنا بعضكم لبعض فتنه

وهو الذي أرسل الرياح نشرا

نحيي به لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه

والذي خلق من الماء

وتوكل على الحي الذي لا

هؤلاء

قد كذبتم فسوف يكون لزاماً.

الذي يميتني ثم يحييني.

我站立。

تبدون بكل ريع

يكتب علي.

Mamá.

وأنجز عشيرتك الأقربين واغضب جل

أنبئكم على من تنزل الشياطين.

இல்லல்லதீ

صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

在一方。

عليهم

فإنما يشكر لنفسه

الحكمة لجة وكشفت عن سأطيها.

لهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري

وقالت لأختي قصيه.

أحدكم على آل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون.

ولا تحزن ولتعلم أن

بي منك عتي على الذي

المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

فإن أتممت عشرا فمن عندك،

خشلوك يا ذاك في جيبك تغوص بيضاء من غير سوء وضمم إليك جناحك من الرهب

حفظت عبودك بأخيك ونجعل لكما

قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما

وإذا يتلى

وقال

ولكن الله يهدي

فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.

تبرعنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فلا

إن جعل الله عليكم النار

ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه لتسكنوا

الحدود العظمى لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال

وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن

ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED والنانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة. باقة أنتر من سبأ فون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أنتر إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: راديو دلتا.
4: لماذا يريد أن يصر على حصار وتجويع شعبنا وحرمانه من ثروته النفطية والغازية ومن عائداتها المالية؟ لماذا يريد شعبنا أن يبقى متضورا جوعا، أن يعيش البؤس في كل منزل، وأن تعاني كل أسرة؟ خدمة للصهيونية، خدمة للأمريكي، خدمة للإسرائيلي، خدمة للبريطاني. لماذا يرى السعودي في حرية موانئنا وحرية مطاراتنا ودخول بضائع شعبنا مشكلة، قضية، جريمة يحاربنا عليها، يعادينا عليها، يدخل معنا في مشاكل كبيرة لأجلها؟ هل هناك قضايا من هذا النوع في العالم؟ فقط في غزة وفلسطين. يعني لا نسمع الآن ببلد له مشكلة مع بلد آخر لأنها تدخل إليه بضاعة، ولأن أبنائه يسافرون للعلاج ويذهبون ويجيئون في حركة الناس الاعتيادية في الحياة، للبضائع، للتجارة، للتنقل، لأغراض السفر. هي جعلها السعودي مشاكل معنا في بلدنا، ولذلك نحن في وضعية لا يمكن فيها أن نقبل كشعب يمني أبدا بهذا الشكل.

0: See you soon. Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاولش
2: حلوة.
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح سطر البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت 4G مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا 4G متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة. مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
3: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
4: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
3: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
4: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
3: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
4: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
3: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
4: برنامج الرياضيات الذهنية،
3: أكاديمية الخط العربي،
4: برنامج الطالب المعلم.
3: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
4: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
0: Radio Delta.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: صباح الخير.
5: يا صباح الانوار.
6: طيب الله صباحكم.
7: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
4: يا صباح النور. يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس.
11: احلى طريقه تحضير البازلاء الحاره مع بازلاء الكابوس. البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثمن سخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
12: مجموعة الكابوس.
13: خش خش خش خش، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية: تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة: رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: ما بتحلى الرفقة إلا على الدلتا.

0: يتسيطر ولا حتى تعال.
1: 7:11 الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: مش وقته خالص.
4: ايش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب وليت.
3: بث لي انت، انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
3: أيوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
8: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
9: راديو دلتا

0: صوت من ساعته الآن 9:14 صباحا في استديوهات إذاعة دلتا 101.7 في هذه الحلقة الجديدة من الفترة الصباحية. أصبحت اليوم الخميس للثاني أو للأول والعشرين من شهر ربيع الأول 1448 هجريا، الموافق الثالث من شهر سبتمبر 2026.
1: كل صباح هو فرصة جديدة كي تنفض عن روحك الغبار. لست ملزما بأن تكون كالأمس، لك الحق أن تبدأ من جديد، أن تتخفت من شتاتك وأن تجلس مع فنجان قهوتك كمن يحضر أول صلاة في المحبة. صباح الخير.

0: لا ممنوع.
1: لا تحزن مهما كانت الخسائر في عمرك، مهما فاتتك أشياء تحبها، مهما طال انتظار الأمان، مهما كانت ظروفك صعبة، لا يهتز إيمانك العظيم بربك. سيعطيك الله فوق ما تحلم ما دمت تدعوه وتحسن ظنك به وتبذل الأسباب. سيرضيك رضا تنسى معه ما فات. إن الله على كل شيء قدير. صباحكم دعاء، صباح الخيرات.

هل حدث أن استيقظتم على رائحة ما؟ أو نغمة بعيدة أو ضوء يسقط بزاوية معينة؟ فإذا بكم تعودون فجأة إلى صباح قديم، صباح الطفولة حين كانت الشمس أدفأ والقهوة أطيب والأحضان أوسع. إنها الذاكرة، تلك المكتبة السرية التي نعيد فيها قراءة ما مضى. يقول محمود درويش: أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي، إلى قوله: وتكبر في الطفولة يوما على صدر يوم. وفي هذا الصباح دعوا الحنين يكون ضيفا خفيفا، لا يثقل كاهلكم، بل يمنحكم دفء البدايات ويذكركم من أين جئتم وإلى أين تحبون أن تمضوا. فالذاكرة ليست هروبا من الحاضر، بل جذر يشدنا إلى الأرض كي نعلو أكثر. ابتسموا لصباحكم القديم، ثم عودوا إلى صباحكم الجديد بقلب ممتلئ بالامتنان. صباح الحنين الجميل، صباح الذكريات التي تصنع حاضرنا.

0: ليس كل ساكت مطمئن، وليس كل قليل الكلام فارغا من المعنى. هناك قلوب تتحدث بانطفائها، وأعين ترسل نداءات لا تسمعها الأنفس اليقظة. فكونوا ممن يلتقط الإشارات الرحيمة قبل فواتها. صباح الخير.
1: صباحكم جميل من أجمل ما يكون مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة، أو في هذا الخميس الجديد من فترتكم أصبحتوا. حبيت الطريقة بس مدري ليش عجبت بنفسي وسكت.
2: ندخل في الموضوع على طول.
1: ندخل في الموضوع على طول. أنا شفت محمد قبل شوية بيبصر بالعين الرحيمة، بيقول إشارة بالعين الرحيمة، فعلها كذا.
2: أنت شندري إيش قريت؟ أنت لا تعلم ما قرأت.
0: قرأت أبيات لنزار قمطان.
2: طيب ندخل في الموضوع على طول.
0: إذا مستمعين الكرام، نستقبل رسائلكم واتصالاتكم على 7-6-3-3-9 وعلى رقمين الثابتين 01-4-2-1-0-1-9
2: و 4-2-2-9-9-0.
0: طيب ندخل على موضوعنا على طول، وإلى أولى فقراتنا لليوم، معلومات قد تكون غريبة.
2: هل تشعر أحيانا بإنهاك شديد في نهاية اليوم؟
1: نعم.
2: وتعرف أن جسدك يستغيث طلبا للنوم، ومع ذلك ترفض إغلاق عينيك وتصر على التحديق في شاشة هاتفك لعدة ساعات أخرى؟
1: إذا كان هذا السيناريو يتكرر معك ليلة بعد ليلة، فأنت لست وحدك، بل أنت تطبق مفهوما نفسيا شهيرا يعرف بانتقام السهر.
0: انتقام السهر ليس مجرد كسل أو قلة نوم عابرة، بل هو سلوك قهري يتأخر فيه الإنسان عن النوم عمدا رغما عن تعبه الشديد. والسبب
2: محاولة انتقامية لا شعورية لاستعادة السيطرة على اليوم، عندما تبتلع ساعات النهار كل وقتك بين ضغوط العمل والالتزامات والمسؤوليات التي لا تنتهي. يشعر عقلك في الليل بالظلم، فيقرر حرمان جسدك من الراحة واقتطاع ساعات متأخرة لمشاهدة مقطع فيديو أو تصفح وسائل التواصل أو ممارسة نشاط مسل كنوع من التعويض عن حريتك المفقودة.
1: لكن الحقيقة المرة أن هذا الانتقام لا يطال ضغوط يومك، بل ينتقم من صحتك وطاقتك في اليوم التالي، ليدخلك في حلقة مفرقة من الإرهاق الدائم وقلة التركيز.
0: فهل تساءلت يوما كم ساعة تسرقها من نومك ليلا لمجرد أنك تريد أن تشعر بأنك تمتلك وقتك الخاص؟ أنت بتسويها يا أيمن؟ هل تشعر بذلك؟
1: لا بالعكس.
0: خاص تطفى تطفى.
1: أنا مش من الناس اللي يسوي هذا الشيء نهائيا.
0: حلو. أنت عارف أنك بتعاقب نفسك أصلاً.
1: أنا إذا أول حاجة فعلها لما أكون في بيت ودنا جالس إنه حاول أرقد. أول حاجة فعلها في الرقد.
0: خير وبركة.
1: ما رقدتش كده، أنا أقوم عاقب نفسي ليش ما رقدت. مش عاقب نفسي من الساعات إني ما عوضت.
0: بسبب إن النوم ما جاش نضطر إن إحنا نكون عاقب.
1: قصد أقول إنه أنا يعني هو الأرق موجود. مش أرق متعمد، هذا القصد. وله فعلا اغلب الناس حتى نسال الزملاء الاصحاب في كل مكان فعلا انه بيسووا هذا الشيء عمد.
0: انه يقول اصلا انا هدرت وقتي في العمل، ما اخذتش وقت لنفسي الخاص، مع انه كذا كذا بيتعاقب ويعاقب نفسه في الحالتين.
1: فعلا.
0: ننتقل للمعلومه الثانيه. قاتل فتاك قد يحمل في طياته شفرة الشفاء لأعتى أمراض العصر. في عالم الطبيعة قد تبدو القرصة مجرد ألم عابر، لكن ماذا لو كانت تلك اللدغة المؤلمة تحتوي على صيغة كيميائية ذكية تعرف طريقها تماما نحو الخلايا السرطانية لتدمرها دون أن تمس حبة رمل واحدة؟

0: واحدة من أجزاء الجسد السليمة.
1: هذا ما كشفته الأبحاث العلمية حول سم النحلة البرازيلية. السر يكمن في مركب بروتيني فريد يدعى MP1. هذا البروتين يعمل كالصاروخ الموجه، يتجه مباشرة إلى غشاء الخلية السرطانية وينجذب إلى تشكيلة دهنية خاصة تظهر على سطحها الخارجي، فيحدث فيها ثقوبا دقيقة تجعل مكوناتها الحيوية تتسرب حتى تتلاشى الخلية تماما وتتحلل.
2: والمذهل في الأمر أن الخلايا الصحية السليمة تحمي نفسها بذكاء، إذ تبقي تلك الدهون مختبئة في الداخل، مما يجعل سم النحلة يمر بجوارها بسلام تام دون إلحاق أي ضرر بالجسد.
0: سلاح قاتل في عالم الحشرات يفتح اليوم أبواب الأمل لثروة جديدة في عالم العلاج أو ثورة لثورة جديدة في عالم العلاج الجيني والسرطان. سبحان من جعل من أشد المواد السمية أملا جديدا للحياة.
2: أنا سمعت علاج السرطان من وعدنا الطفل وأنا أقرأ أنه يعني بنفس الطريقة هي بالضبط، بين أقرأ علاج استخرجوه من مدري ما هو الحيوان، من مدري ما هي الحشرة، من زمان بنفس الطريقة ولا قد شفناش على الواقع.
1: أيوة
2: من زمان،
0: هو مش ما شفناش عندنا بس اللي ما شفناش.
2: لا ما
0: لكن تلقى في بعض الدول ما في السرطان بيتعالج مثل أي مرض عادي، خلاص ما عبش حاجة اسمها بيفتكب الجسم وبيموتوا منه.
1: لا لا لا بيفتكب الجسم وبيموتوا منه، بس تحس إن الموضوع فيه أشبه بالتجارة.
0: شوف زمان كان خاص اللي فيه سرطان تقول خاص مات يعني، خاص تحكم عليه بالموت على طول. الآن لا، الآن في ناس أنا أعرفهم تعالجوا وخلاص أصبحوا بخير.
2: أيوة قد في ناس تعالجوا تحسنت النسبة، لكن ماش بالعلاجات اللي بيذكروها، إحنا بنتكلم في نوع العلاجات.
1: أيوة
2: العلاجات نفسها
1: بعلاج بيقضي على الخليات، خلية سرطانية تماما.
2: ما زال سرطانه أكثر مرض يفتك بالناس بعد أمراض القلب،
1: وحتى العلاجات حقها
2: ما تغير شر القلب،
1: حتى العلاجات حقها مرهقة للجسم
2: وعلاجات
1: مكلفة. علاجات مرهقة للجسم والجيب يعني في نفس الوقت متعبة جدا. ف مدري كيف تحس انه الموضوع فيه تجاره،
2: ما تجاره متعمد انه يبقى الوضع كما هو عليه. نعم
0: عشان ليش فعلوه اصلا، اخترعوه ولا علشان يتاجروا بالادويه حقه؟
1: طيب بالنسبه للمعلومه الثالثه،
2: بين قمه الفقر وعرش الشهره والمال هناك لحظات وجع لا يمحوها الزمان، وقصص تثبت ان الوفاء لا يقوم بثمن.
0: في سبعينيات القرن الماضي كان شاب يحلم بالتمثيل، لكنه كان مفلسا لدرجة لا ترحم، لا يملك في جيبه ثمن وجبة طعام ولا في بيته ما يسد رمقة. كان هذا الشاب هو سيلفستر ستالوني،
1: ووصلت به القسوة إلى أقصاها حين عجز حتى عن إطعام صديقه الوحيد في تلك الأيام الخالية، كلبه الوفي بوتوكس. وبقلب مكسور وقف ستالوني أمام أحد المتاجر وباع كلبه لشخص غريب مقابل $40 فقط ليضمن أن يأكل الكلب ولا يموت جوعا.
2: لكن الحكاية لم تنتهي هنا، بعد أيام قليلة من تلك اللحظة المؤلمة حبس ستالوني نفسه وغرق في الكتابة ليخرج بأسطورة سينمائية هزت العالم، فيلم روكي. باع النص واشترط أن يكون هو البطل، وفي لحظة انقلبت حياته رأسا على عقب وتحول من مشرد فقير إلى نجم يمتلك الملايين.
0: وهل تعرفون أول شيء فعله ستالوني بعد أن قبض ثمن الفيلم؟ لم يشتري سيارة فاخرة ولا قصر كبير، بل ذهب فورا إلى نفس المتجر وانتظر رزنامة أيام طوال حتى وجد الشخص الذي اشترى كلبه، ترجاه ليعيده إليه، لكن الرجل رفض في البداية. وظل ستالوني وفاوضه ويعرض عليه المال حتى اشتراه مرة أخرى $15,000، بل وأعطاه دورا صغيرا في الفيلم.
1: عاد بوتوكس إلى أحضان صاحبه وظهر معه بالفعل في فيلم روكي، ليثبت ستالوني للعالم أن بعض الروابط أكبر من أن تقاس بأرقام الحسابات البنكية.
0: فعلا زي يا محمد، احبس نفسك وجس فكر، أنت أصلا كاتب وعندك أفكار اكتب اخرج لنا في حاجه كذا ضخمه.
1: طيب من هو المخرج اللي يتبنى
0: عادي مش ضروري فيلم انه يعرض في اليمن ولا ليش؟ خلي طموحك عالي يعني.
1: صح تمام. هذا اقعد مثل سيلفستر سالوني يو.
0: لا اقعد افضل.
1: انت مش عارفه ايش فعل بعد فيلم روكي.
0: لا تمثلش.
1: انت مش عارفه ايش سوى بعد فيلم روكي.
0: لا
1: انت مش عارفه ايش الثوره اللي قام بها من الافلام والمسلسلات اللي هزت السينما العالميه.
0: شفت كيف سوى؟ وكان فقير ما بش معه حتى دولار واحد.
1: يا لهوي
3: انا لفتني نطلعوا فيه من الكلب
0: وطلع بعدين وفيه ورجع كلبه.
1: عارفه رامبو؟ مستحيل ان واحد ما سمعش برامبو.
0: لا سمع
1: اقل حاجه
3: حتى لو ما شافش. حتى كلقانا في افلام مصريه ذكروا فيه
1: رامبو. حتى إيه. انا عندنا إيه. في اليمن يعني مالك يا رامبو. هو اللي فعل سلسله رامبو.
0: شفت كيف؟
1: شفت كيف
0: كان من
3: تعتبر هي من البدايه الذي هو
0: المفروض البدايه هذه
3: مش بدايه سلسله سالوني. بدايه الافلام هذه الذي هو بعد ما يحتلوا الارض يدخل فعلا فيلم عن معاناتهم في هذا البلد. لانه كان تقريبا عن فيتنام بفعلها او شيء يتكلم عن معاناه الجنود الامريكيين في فيتنام. قلت سبحان الله الامريكيين وما قضوا طول عمرهم بعد ما يحتلوا الارض مثلا يحتلوا العراق بعدها بسنتين ثلاث اربع سنين يفعلوا فيلم عن معاناتهم مع ان العراقيين ارهابيين وقتلوهم ومدري ما فعلوا
0: على اساس انهم المظالم والمساكين وهم بيقتلوا حق خلق الله في بلادهم وعدم
1: محتل.
0: بعيدا عن هذا القصه ان احنا ناخذ القصه العبره من قصه ستالوني.
1: أيوة.
0: انه يعني من معدم معدم مش ما معه شيء بس مع فكره مع عقل مع فكر
3: ومع فكره ومع عقل ومع كتابه سواء. لاني بنا اشوف خير الناس بيقول لك انا كاتب وكاتب فيلم تي ديجري تحس اني بنقرا نكته مش فيلم.
0: اوكي تمام.
3: مريع اسمع النغمه هذا تندنان تندن.
1: لا لا يركا يعني لانه ينشره في بوست في الفيسبوك ولا في اي موقع التواصل الاجتماعي مش انه واحد يخرجه كفيلم ولا.
3: انا حوالي 5 اشخاص يقولوا لي هذا الكلام واجي اقرا حقهم اقول ما ننتقل لقراءة الرسائل.
1: طيب أيوة.
0: نسمع اغنيه وبعدين
1: نسمع اغنيه وانا ننتقل.

0: إذن مستمعين الكرام وعزنا معكم في فترتكم الصباحية أصبحة الخميس نستقبل رسائلكم واتصالاتكم على 736-333-9 وأيضا نقرأ تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك.
1: طيب
0: ندور أحمد أمين اليوم
1: نشوف. البداية نقول من التعليقات. طيب البداية مع هاني بن حمدان بيقول صباحكم أحلى وأجمل.
2: يا مرحبا يا هاني.
1: صباحك جميل يا هاني. أهاني صباحك جميل يا هاني.
0: الجازي فويس أوفر بتقول صباح الورد والفل والياسمين وصباحكم الله بالفل. خليها ويني.
1: أيوة بالفل.
0: الفل والورد وعطره يفوح مع نسمتي الصباحي صباح السعادة.
1: أيوة يا زين المعاني وصباحكم فرح يشرح الأرواح. الجازي
0: أيوة الجازي يكون لما أقرأ بعد
1: بننزل عاتي يعني بعد.
0: لا أنا أرتبش الصبح.
1: طيب فاطمة عبدالله بتقول إيش؟
2: تقول صباح الخير. الجازي فويس أوفر بتقول أيضا في تعليق آخر هدوء الصباح وبرودة الأجواء والأزهار الجميلة ورائحة القهوة والمطر يسقط يغمر الأماكن بحلة فاتنة الله. تعطي الروح راحة وذكريات تجعلك تبتسم إن لحظات أكثر من رائعة. الجازي
1: صباحك جميل وصباحكم جميل كل من يشاهدوننا عبر رابط عبر الفيديو البث المباشر الموجود في صفحتنا على الفيسبوك إذا عدلت FM 101.7. طيب معنا مكالمة. جاوب المكالمة هذا.
0: ألو مرحبا. صباح الخير. ألو
3: ألو
0: يا أهلا وسهلا.
3: ألو
1: ايوه بنسمعكم.
3: الو
2: ايوه نعم. السلام عليكم.
3: الو
1: الو الو ايوه بنسمعكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: السلام كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام. اسمعونا من التلفون.
3: السلام عليكم. كيف انتم؟ عليكم شيء خميسكم مبارك.
1: علينا وعليكم بالخير
3: والبركه. السلام عليكم. مره انا بسمعكم لحاجه من الاذاعه فقط.
1: طيب والآن بتسمعونا؟
3: من الإذاعة؟ الصوت في التلفون صامت. ها؟
1: طيب الآن بتسمعونا؟
3: محمد.
1: أيوة معاكم. طيب ممكن أن أنتوا
3: أيوة الحين بيبدأ الصوت.
1: الآن بتسمعونا تمام؟
3: للحين ببدأ الصوت. أيوة النور ما بش ولا حاجة.
1: طيب صباحكم جميل وخميسكم جميل إن شاء الله.
3: وأنتم كذلك. كيف حالك يا محمد؟ كيف أيمن؟ كيف فاطمة؟ كيف عبد الكريم وعبد الله؟
1: الحمد لله تمام. كلهم بيسلموا عليكم.
3: الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله ويدي لكم الصحة والعافية إن شاء الله.
1: يا رب وإياكم.
3: الله يحفظكم. اليوم خميس هني.
1: تفضلوا.
3: أجمل التهاني والتبريكات لبنة أخي ماريا مالك تقي الدين بمناسبة عقد الجيران وقرب الزفاف. أقول لها ألف ألف مبروك.
1: ألف ألف مبروك. وإحنا بنقول لها أيضا ألف ألف مبروك وربنا يتمم لهم على خير وفي خير بإذن الله
3: يا رب. عريسها أيضا وسيم الهدى الدكتور وسيم الهدى أقول لهم ألف مبروك. المهنون كلنا بيت تقي الدين كلهم عمامها أبوها أمها وأخوها وكلنا عماتها وجدتها وعمومها كلهم بيت تقي الدين كلهم يهنوها وبيت إسحاق كلهم يهنوهم ويقولوا لهم إن شاء الله ألف مبروك الله يتمم لهم على خير إن شاء الله.
1: وراديو دلتا أيضا يهنيهم ويقول بارك الله لهما بارك عليهما وجمع بينهما في خير إن شاء الله.
3: يا رب يا رب. وهني أيضا دينا شهاب النجار وعبد الله البديمي بمناسبة الخطوبة أقول لهم ألف ألف مبروك. المهنون كلهم بيت النجار يهنوهم بيت البديمي كلهم يهنوهم يقولوا لهم ألف مبروك. بيت الجرادي أيضا يهنوهم ويقولوا لهم ألف مبروك الله يتم لهم على خير إن شاء الله.
1: وإحنا بنقول لهم أيضا الله يتم لهم على خير بإذن الله.
3: يا رب ربي يحفظكم. وأحلى زفة من عبد الكريم والعبد إلى من المخرج اليوم.
1: ولا يهمكم يا معتز. عبد الكريم أيوة.
3: تحياتي لكم جميعا في الإذاعة وتحياتي للأستاذ زيد فايع ولكم الجميع الطاقم والمستمعين كلهم والمشاركين وخميسكم وناسا وجمعتكم مباركة مقدما إن شاء الله.
1: علينا عليكم بالخير واليمن والبركات وتحياتنا أيضا جميعا لكم.
3: الله يحفظكم. تحياتي لكم في أمان الله ورعايته.
1: في رعاية الله وحفظه.
3: مع السلامة.

0: إذن مستمعنا الأكارم، فاصل قصير وراجعين نواصل فترتكم الصباحية.
1: أصبحتوا Radio Delta.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: كل يوم في هواك
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخذها كل يوم.
4: ايش هي؟
3: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية،
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77-584-460. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
7: Just found it.

0: عودة لكم مستمعنا الأكارم، مكملين فترتكم الصباحية، أصبحت اليوم الخميس. عودة لقراءة رسائلكم، تعليقاتكم، الإجابة على مكالماتكم. وإحنا قرأنا التعليقات قبل الفاصل، الآن ندخل على رسائل
1: الواتساب.
0: الاسم اسم، أنا أقول لأنه الاسم اسم مظلوم خيرات، خلونا
1: إحنا نكون عادي من الأسبوع الأول، صرنا في
2: وظلمنا الواتساب.
1: أيه خلينا هذا الأسبوع
0: بس الحين قليل يعني.
2: يلا نبدأ بالحين قليل. يلا بسم الله. أول رسالة تقول أول رسالة تقول فين؟
0: أها أول الرسائل
2: تقول: من لا يرى في يومه ما يستحق الابتسامة فليغلق عينيه 10 دقائق. تمام.
1: بعدين وليعلم
2: أن رؤية النور وحدها تستحق الابتسامة. كل يوم تعيشه هو هدية من الله، فلا تضيعه بالقلق من المستقبل أو الحسرة على الماضي. فقط قل: توكلت على الله وفوضت أمري إليه، فكل شيء في هذه الدنيا إما أن يتركك أو أن تتركه، إلا الله إن أقبلت إليه أغناك وإن تركته ناداك.
0: الله.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. محمد أيمن وفطوم، من محبتكم عصماء الحيمي.
0: تحياتنا لك يا عصماء الحيمي. الرسالة لمست فيني أشياء وذكرتني بأشياء.
2: أنا ذكرتني بشخص لما يبتسم ويشوف إن ما بش ما يستحق القومة بيرجع يقول مرة ثانية مش ما بيغلقش عيني 10 دقائق ولا شيء،
1: بيغلقها على طول.
0: طيب عندنا رسالة من أم رجوان يا فاطمة.
3: قال تعالى: إن بعض الظن إثم. قد ترى موقفا ولا تعرف قصته، وتسمع كلمة ولا تعرف مقصدها، وتظن ظنا يكون صاحبه بريئا منه. لا تحكم على الناس من سرائرهم، فالله وحده يعلم خفايا القلوب، وهو وحده من يحاسب عليها. فلا تسيء الظن، ولا تحمل الكلام، ولا تحمل الكلام ما لا يحتمل، ولا تتهم أحدا بسوء النية ما دمت لم تطلع على ما في قلبه. فجعل الأصل حسن الظن، وأحمل الناس على ظاهرهم، واترك السرائر لمن يعلمها، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. صباح الخير والعافية عليكم من شان أرجوان. شان
0: من أم أرجوان، الرسالة شان. من أم أرجوان، شان أرجوان هذا شانها. طيب الرسالة جميلة وفيها حكمة وموعظة حسنة. لنا الظاهر والله يتولى السرائر. الله
1: والله جميل،
0: جميل جدا. معنا رسالة من سلطان. سلطان يقول في رسالته: ملامح الوجه تكشف كثيرا مما يخفيه الإنسان، فتخبرك عن طمأنينته أو قلقه، ثم يأتي اللسان ليؤكد ذلك أو ينفيه، ومع الوقت أدركت حقيقة أؤمن بها. السعادة لغة، فاللغة التي تتحدث بها تكشف جانبا من حالك، كلماتك، طريقة حديثك، ونظرتك للأشياء، كلها تعكس ما يسكن داخلك. صباحكم خير، خميسكم فل وناسة، وجمعتكم مباركة مقدما، وتحياتي لكم ولكل المستمعين. تحياتنا لك يا سلطان على الرسالة الجميلة. في معانا رسالة أيضا من بنت العرار تقول في رسالتها:
2: طبتم حيث كنتم، وأفاض الله عليكم نور الرضوان، وعلى أفئدتكم حلاوة الإيمان، وعلى أجسامكم عافية الأبدان، وعلى بيوتكم السكينة والرضوان. صباح الخير وتحياتي للقمارة، معكم أفنان جواح. أطلب شيلة جعل ما غيرنا يضحك.
0: تحياتنا لك يا أفنان،
2: جعل ما غيرنا
0: جواح، وجعل ما غيرنا جميعا نضحك.
2: لشان طيب. باقي يبكوا. طيب أنا بس الناس بيبكوا، أنا شكتب
0: حتى كلنا يعني. الرسائل كثيرة، احنا عنخلي الرسالة الأخيرة. تمام يا بنت السيد، خلينا نسمع جعل ما غيرنا يضحك.

0: ورسالة بنت سعيد تقول فيها: صباحكم سعادة من رب كريم، إن طلبته أكرمك، وإن عصيته أمهلك، وإن استغفرته غفر لك. صباح الخير لكل روح تقبئ بين أضلاعها حلما يلامس عنق السماء. صباح الخير لكل أمنية ترفرف في صدر التفاؤل وتروى بالدعاء. صباح الخير، مع تحياتي واحترامي للجميع، بنت السيد.
1: تحياتنا لك يا بنت السيد. معنا رسالة من تيسير العاصمي، بتقول في رسالتها: صباح الخير لكل شخص يستمر بالكفاح مهما كسرت الأيام مجاديفة، لكل شخص إيجابي يقاوم لأجل مستقبله وأمنياته ومبتغاه. صباح الخير لمن لا يجدها، لمن استيقظ يبحث عنها، لمن يكتبها الآن، لمن يقرأها، لمن ينتظرها. صباحكم سعادة وفرح وسرور. كيف حالكم محمد وأيمن وفطومة، وكيف ملك المخرجين، منورين أجمل مذيعين، الله يعطيكم الصحة والعافية. أطلب أغنيات أصالة للفنانة أصالة. تحياتي للجميع، يومكم جميل مع دلتا.
2: الله،
1: تحياتنا جميلة لك يا تيسير.
2: أول ما ذكرت قلت أيام مجاديفي كسروه مجاديفي يا محمد.

0: وإلى رسالة سعاد الخولاني تقول في رسالتها: صباح الخير، كيف حالكم؟
1: الحمد لله
0: ومنورين الإذاعة، وكمان لا ننسى المخرج عبد الكريم. وحب أهني صديقة الغالية عفاف بمناسبة الخطوبة وأقول لها ألف ألف ألف مبروك الخطوبة، جعلها الله خطوبة الدهر وجعلها عقد العقد به سعادتكم، وبارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير، تستاهلون كل الخير. تهانينا بالخطوبة، ربي يسعدكم ويكتب لكم حياة كلها حب وفرح وسعادة. هذه التهنية من سعاد الخولاني، وبتطلب أحسن أغنية عن الخطوبة، ألف مبروك، ربي يتمنون في خير دائما.
1: وفي معنى رسالة من خديجة بتقول: صباح الورد والفل والياسمين، الأحلى إذاعة وأحلى مذيعين، أجمل التهاني والتبريكات، وأهني صديقتي دنيا بمناسبة الخطوبة، ألف ألف مبروك، التهنئة مني أنا خديجة. تحياتنا لك يا خديجة، وألف ألف مبروك لدنيا، وربنا يتمم لها على خير إن شاء الله.

0: ومعنا رسالة من بنت وصاب بتقول فيها صباح الخير.
1: إيه؟
0: صباح الخير.
2: صباح النور. يا بنت وصاب. ورسالة من أبو سراج الدين فهيم الغليسي يقول في رسالته: صباح الخير عليكم. لكل روح استيقظت هو في قلبها دعاء مؤجل وأمل لم ينطفئ رغم التعب. صباح يجيئك ومعه يقين بأن الله لا يؤخر إلا ليعطي، ولا يبتليك إلا ليقربك، ولا يغلق بابا إلا يفتح لك أبوابا أجمل. فاطمئن وابدأ يومك وأنت تسلم أمرك لله، وثق أن القادم خير مما مضى بإذن الله تعالى. من أبو سراج، يسعد صباحك.
1: وأيضا في رسالة تقول: أعان الله قلبا تمنى شيئا ليس مكتوبا له، صباحكم خير، أطلب أي أغنية لفيروز. والرسالة هذه من مجهول.
0: وإحنا كلنا بنطلب أي أغنية لفيروز. فيروز
2: يعني
0: حنين. لا إله إلا الله،
1: نسم علينا الهواء.
0: طيب هي أعتقد أني أيوة، الرسالة من تيسير الحمودي.
1: صباحك جميل جدا،
0: تحياتنا لك يا تيسير.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثماراً قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سانتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية. لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babos.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
8: يوه، مطعم الحلواني التركي.
9: الحلواني الذي نعرفه؟
8: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
9: نعرفه من زمان.
8: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
9: دجاج الحلواني من زمان.
8: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
9: طعي من زمان.
8: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
9: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
10: من زمان.
11: من زمان.
9: حلويات وبيتزا ومعجنات.
8: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
10: من زمان.
8: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
9: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
8: 772-238-378.

0: ومكملين معكم مستمعينا الكرام في فترتكم الصباحية.
1: أصبحتوا
0: وما زلنا نقرأ رسائلكم، ما عاد نشيش نستقبل قدر الخيرات.
2: في معنى
1: ما يهمكم،
2: في معنى رسالة
0: ما يهمكم،
2: إن شاء الله نقرأ
0: من عقران كلين.
2: لا نقرأ كلين ليش؟
0: إن شاء الله إن شاء الله.
2: من الأول أنا بقي رسالة.
1: لا والله لو الود ودي
0: ما أخلي.
2: أنا ودي أشرب شاي. في معنى رسالة من عاشقة البحر تقول في رسالتها: أحبه لست أدري ما أحب به حتى خطاياه ما عادت خطاياه، الحب في الأرض بعض من تخيلنا لو لم نجده عليها لاخترعناه، ماذا أقول له لو جاء يسألني إن كنت أهواه إني ألف أهواه، ماذا أقول له لو جاء يسألني إني إن كنت أهواه إني ألف أهواه. بتقول أيضا: صباح الخير يا أجمل ما في هذا الصباح يا نجوم الإعلام المتميزين، ممكن أغنية أنا صاحي لهم للراشد الماجد، ودمتم فيه كل خير المرسلة عاشقة البحر. تحياتنا لك يا عاشقة البحر. اختصرنا الرسالة ليس نظرا لضيق الوقت لكن نظرا لكلمات القصيدة. تحياتنا لك يا عاشقة البحر،
0: عشان تعرفين بنزار قباني ايش بيكتب.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: ما هو هذا؟
3: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت أشمشتيت لبيك.
2: ها؟ احلف
3: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
2: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
3: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
4: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبأ فون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: أسماء عصام تقول في رسالتها: صباح الخير وبعد. كلما مضت بالحياة أدركت أن القلب أن القلوب تتقلب، وأن البشر مهما بلغوا من المكانة في قلوبنا يظلون بشرا. لذلك لم أعد أعلق يقيني بأحد ولا أبني راحتي على دوام شيء في هذه الدنيا، فما كان ثابتا في حياتي فهو بفضل من الله، وما تغير فلعل في تغييره حكمة لم أرها بعد. صباح الجمال كجمال أصواتكم محمد أيمن فاطمة، أصواتكم وأحلى صباح مع صاحب أجمل لمسات ذهبية المخرج عبد الكريم. تحياتي لكم وتحياتي لأمان الحي مفوزيو السماوي وقاهرة الأحزان والسيدة وعشقة البحر وسماح المطر وزمردة وسنة وبشرة وحيدر وتسنيم العرار، صح كذا لك
1: العرار
0: والعرار ووعد العاقل، وممكن أغنية الخميس حبوب. دمتم في كل خير.

0: إلى هذه المكالمة نستقبلها عبر الأثير. يا صباح الخير والعافية.
1: ألو هل تسمعني؟
0: نعم أسمعك بكل وضوح، تفضل.
1: أولاً أوجه أكثر تحية مصحوبة بالفل والورد والرياحين على الغالي الحبيب الطاهر التقي النقي الأستاذ محمد الخضر، كما أحيي تحية كثيرة طويلة عريضة لأخي الراقي الميز أيمن الحيميتة حبيب. كما أحيي لأختنا الفاضلة الإعلامية المخضرمة في سماء الإعلان الأستاذة فاطمة المنتصر، كما أحيي الهرم الإذاعي المميز صاحب القرارات الحاسمة والهزمة الأستاذ زيد بايع وجميع طاقم إذاعة دلتا من عند الحارس لعند المدير، وأقول صباحكم خير وعافية ومحبة، وإن شاء الله حبينا نصبح عليكم ونستمع إليكم، وهذا هو برنامجنا مثل ما برنامجكم يوم الخميس. أنا برنامجي الأحد والربع والخميس، هذا يعني برنامج متواصل من البرق إلى البرق. تحياتي لكم، تحياتي لصاحب الأنامل الذهبي إمبراطور ملك الإخراج، أروع وأجمل ويعني وأدب، والأستاذ الغالي عبد الكريم المعدني هذا المتميز، لن يوجد مثل الشرق الأوسط ولا أمريكا ولا فرنسا ولا بريطانيا ولا ألمانيا ولا في العالم كله، إنه رجل يستاهل الشكر والتقدير والمدح، إذا مدحناه يستاهل. تحياتي لكم وتحياتي لكل من يسمع عبد العزيز لك مهي عاشقة البحر، تحياتي لها. وأطلب أغنية يعني إذا شيء إمكانية ماشي أترك المجال لقراءة باقي الرسائل.
2: تحياتنا لك يا عبد العزيز، وفيت وكفيت وتسلم على هذه الكلمات الجميلة، ربنا يحفظك.
1: تحياتي لكم.
2: تحياتنا لك في رعاية الله.

0: ومعنا رسالة نكمل قراءة رسائلنا التي تصلنا على 7236339. معنا رسالة واتساب من بشرى حيدر تقول في رسالتها:
1: كان هناك ملك يملك القصور الفخمة ولديه من الأنعام ما لا يحصى ولا يعد، ويمتلئ قصره بالجوار والخدم، وكان لديه 4 زوجات كل واحدة منهن أجمل من الأخرى. ومع ذلك كان الملك يجلس في أغلب أيامه حزينا مهموما، يسيطر عليه القلق ولا تفارقه الكآبة. وكان أكثر ما يثير دهشته أنه كان يغبط وزيرا، فذلك الوزير لم يكن يملك من الدنيا إلا القليل، وكل ما لديه يحصل عليه من الملك مقابل عمله. ومع ذلك كان الوزير دائما سعيدا مبتسما مقبلا على الحياة، وكأن الدنيا كلها بين يديه، بينما العبوس لا يفارق وجه الملك. وفي يوم من الأيام استدعى الملك رجلا عرف بالحكمة ورجاحة العقل، وقص عليه ما يؤرقه، ثم قال:
2: كيف أملك كل هذا ومع ذلك لا أعرف طعم السعادة؟ وكيف يكون وزيري الذي لا يملك شيئا تقريبا أكثر مني فرحا وراحة؟
1: فقال له الحكيم:
0: أمهلني 4 أيام وبعدها سأخبرك بالجواب.
1: مرت الأيام 4، وبينما كان الوزير يدخل على الملك ذات الصباح لاحظ الملك أنه لم يعد كما كان. كان وجهه شاحبا والضيق يخنقه وعقله شاردا، وكان شيئا ثقيلا يجثم على صدره. فاستدعى الملك الحكيم على الفور وقال له:
2: ماذا صنعت بالوزير؟ لقد تغير حاله تماما.
1: ابتسم الحكيم وقال:
0: ذهبت إلى بيت الوزير ووضعت أمام بابه قطعة من الذهب ثم انصرفت. وفي اليوم التالي كررت الأمر، وفي اليوم الثالث فعلت الشيء نفسه ثم توقفت.
1: سأل الملك بدهشة:
2: وما علاقة ذلك بحاله؟
1: فقال الحكيم:
0: في البداية وجد الوزير قطعة الذهب ففرح بها، وفي اليوم التالي وجد أخرى فبدأ ينتظر الثالثة، وحين وجدها بدأ عقله يسأل: متى ستأتي الرابعة؟ ثم انتظر في اليوم الرابع فلم يجد شيئا.
1: ومنذ ذلك اليوم بدأ الوزير يفكر في الذهب الذي لم يحصل عليه بدلا من أن يفرح بالذهب. هذا عدو كلام الحكيم.
0: صار يخشى أن ينقطع عنه، وأصبح قلبه متعلقا بما يتوقعه لا بما يملكه.
1: ثم التفت الحكيم إلى الملك وقال:
0: وهذه هي إجابة سؤالك يا مولاي، أنت والوزير لستما مختلفين في مقدار ما تملكان، بل في مقدار ما تطلبه نفوسكما. أنت تملك القصور والمال والزوجات والخدم والأنعام، لكنك دائما تنظر إلى ما ينقصك، ولذلك تشعر بالفقر رغم كثرة ما في يديك.

0: في هذه رسالة جميلة تقول: من نهر الأمل: أصبحت بالخير يا أهل الخير. أنا واحدة من الناس اللي مصحصحين بدري يوم إجازتنا عشان نسمع صوتكم. أنت والرفيق اللي بيهون علينا الطريق، والونس اللي بيطبطب على قلوبنا وقت التعب في الزحمة وفي الشغل وفي الأيام اللي بنكون فيها تايهين شوية. بتذكرونا أن الدنيا لسه فيها ناس طيبين وكلمة حلوة، بتذكرونا برامج إذاعية كنا نحب نسمعها حتى وإحنا كنا أطفال. شكرا لأنكم بتخلونا نبدأ يومنا وإحنا جالسين أنا مش لحالنا، وشكرا على الضحكة وقت التعب وعلى المعلومة وقت الملل. ومن الصباح هديكم أغنية داري قلبي لحمزة نمرة، وداري قلبي على نفسك، بكرة أحلى من اللي فات. مرفق صورة مهداة لفريق البرنامج فاطمة ومحمد وأيمن، حمل الصورة محمد لو سمحت.
1: الله جميلة.
2: وما هو من القلب يصل إلى القلب، فعلا كلامك جميل وصلنا على طول. تسلم يا نهر الأمل.
3: تتكلم ليه؟
2: حبيت الصورة.
0: لا ما حبيت، ما يشبهنيش.
2: مش شرط إنه يشبهك، يعني كان في ال على أساس يشبهونا.
3: قافل على قلبك البيبان، حبيت وفرقت كم مكان.

0: ومعنا رسالة بتقول هذه الرسالة من نسمة الهدى. تقول في رسالتها: لا تيأس، أعرف أن الحياة متعبة وأن الخواطر تنكسر وأن في ناس وعدونا وبعدين خذلونا وأن في أحلام أجلناها كثير إلى أن نسيناها، لكن طالما أنت تتنفس فربك كاتب لك خير كبير. الرزق اللي تأخر بيجي ومعه عوض، والباب اللي يتقفل بينفتح ألف باب، والشخص اللي راح لو كان خير لبقي. قول يا رب من قلبك وبتشوف كيف الأمور بتتيسر. دلتا، أنتم مش بس تردد في الراديو، أنتم الصوت اللي يصحينا على أمل، والونسة اللي تدخل بيوتنا بدون استئذان وتخلي الجو دافي في أيام الواحد يصحى فيها تعبان وما له نفس لأي شيء، بس أول ما يسمع صوتكم وكلامكم الحلو يحس إن لسه في بكرة ولسه في فرصة ولسه في ناس فاهمينه حتى لو ما شافوه. يسعد صباحكم بكل خير. محمد أيمن فاطمة والمخرج عبد الكريم. ممكن أي أغنية لعمر دياب. تحياتي لكم ودمتم بخير من نسمة الهدى. تحياتنا لك يا نسمة، ونتمنى أن نكون فعلا مثل ما قلتي ومثل ما وصفتي، نكون ونس بيدخل البيوت بدون استئذان، بنكون بنهون عليكم مرارة الحياة ونهون على أنفسنا معكم أيضا.
1: سمعنا ويجعل أيامكم كلها سعيدة يا رب
0: يا رب. سمعنا أي حاجة لعمرو دياب؟
2: هو الوداع.

0: إلى هذه الرسالة الجميلة من البرنسيسة، تقول فيها: إذا خطف الغني بنات قومي رقصنا من المسرة والبشارة، وأن جاء الفقير ولو تقيا ذهبنا إلى صلاة الاستخارة. صباح الخير. لو سمحت عبد الكريم، سمعني أغنية فارس بنت بلادي وموت وموت على يدي، وشكرا من البرنسيسة.
1: تحياتنا لك يا برنسيسة.

0: سمعت لما كنت أقول لكم قبل قليل كان بيننا حديث إنه كنت أسمع الأغاني عشان أدري ما بيقولوا أصلاً. هذه من ضمن الأغاني اللي كنت محتار، هذه كنت محتار من جمالها وكلماتها، شي أدري ما كنت أدري برضو.
1: يمكن لأنه ما قد كان بش في سماعات جميلة تقدر تسمع بها
0: كويس. السماعات الموجودة
1: مسجلات
0: وشروط كاسيت وحتى صوت الموسيقى مش هو نقي أيوه. أصلاً ما مش بيز ولا حاجة.
1: طيب معنا رسالة من ميار
0: بعد المكالمة،
1: نجاوبها نقرأها بعد المكالمة. نقول ألو.
2: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
2: وصباحكم خير. سعادك حالكم؟
1: الحمد لله تمام. سلطان إن شاء الله. تحياتنا لك يا سلطان وصباحك جميل يا سلطان.
2: وصباحكم أجمل والله نورتمنا، كيف حالكم؟
1: ربنا يحفظك.
0: سلطان أشكل من الخميس الأول. كيف حالك أنت؟ كيف الدنيا؟
2: الحمد لله الدنيا إن شاء الله سابرة.
0: اللهم لك الحمد، إن شاء الله دائما تكون في أحسن في أحسن حال يا رب.
2: إن شاء الله.
0: حاب تقول أي حاجة قول، ما تخافش.
2: وإذا نظرت إلى السماء مناجية ورجوت ربك أن يحقق مأملك فرأيت ما لم ترتقيه مع الدعاء، وظننت أن الحزن أطفى مشعلك لا تجزعن مع الحياة وضيقها، حاشاه رحمن السماء أن يقبلك، ولو اطلعت على الغيوب ولطفها لعلمت أن الخير فيما أختار لك.
1: الله، لعلمت أن الخير فيما أختار لك.
0: سبحان الله،
1: كلام جميل، كلمات جميلة، صباحك جميل وشكرا على الكلمات الجميلة يا سلطان.
2: والله أنتم الأجمل والأروع، وخميسكم في وناسة وجمعتكم مباركة مقدما.
1: يا رب علينا عليك بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. حابب تطلب أغنية معينة؟ حابب تسمع شيء معين؟
2: على ذوقكم.
1: ولا يهمك، في رعاية الله يا سلطان.
2: في أمان الله.
1: مع السلامة.
2: الله معكم.

0: أحمد عدوية أغانيه مدري إيش بتسوي والله فيها طاقة عجيبة طاقة غريبة يا أخي روح منك لله. طيب معنا رسالة من ميار وبتقول إن إحنا ما قرأنا رسالتها ثلاثة خميسات إحنا نعتذر ويمكن رسالتك كانت بتجي متأخرة وإحنا ما لحقنا نقراها نحن حريصين على قراءة كل الرسائل وإن شاء الله ما حد يزعل من عدم قراءتنا لرسالته. صباحك جميل يا ميار ميار تقول فيها منورين بقوة محمد أيمن وفاطمة وأسعد الله صباحكم بكل خير قد تأتيك السعادة فجأة ولا تدري ما السبب لعلها صدقة تصدقت بها على مسكين أو بسمة أدخلتها على حزين أو جبرت خاطر مكسور أو مسحت على رأس يتيم أو فرجت كربة مهموم أو سجدت لله سجدة خاشعة أو أعمالا صالحة قدمتها من دعاء وصلاة وصيام وذكر وغيرها فاحرص على صنائع المعروف والأعمال الصالحة والإخلاص لله عز وجل تأتيك السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وإياكم منهم وأحبابنا والمسلمين. وفي الأخير حبيت أصبح على حياتي وعمري أم أسرار وأقول لها ربي يحفظك وما يحرمني منك وشكرا جزيلا لكم. تحياتنا لك يا ميار ولصديقتك العزيزة أم أسرار.
1: كنت حاسة رسالة ناقصة بس في الأخير طاق علىتها.
0: وصباحك جميل ونعتذر إن إحنا ما قرأنا رسالتك لعدة خميسات و...
1: الآن مع
0: رسالة أمان الحيمي
1: وأيمن الحيمي.
2: علمتني الحياة أن هناك أشخاص يصافحون القلوب قبل الأيادي فأسعد الله قلوبا طاهرة إن وصلناها شكرت وإن قصرنا عذرت. اللهم يا من تنفس الصبح بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه أمطر علينا بركتك وبلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة. اللهم آمين. اللهم آمين. صباح الخير صباح الأستاذ زلتايا وأمن وفهايا ونسيم وطلال الفريال وسماح العمراني وإسماعيل محمد الخضر وأيمن الحيمي وسيدة وعصمة عصام بشرى حيدر وفوزية وأمل بنت إبرة غد ونصر التاج ونصر عبصري وفربوشرى وفربوشة وعمير صباح وميرا الوقت وغد الخضراني وإسماعيل بن حشيش وتيسراء السامي وعشكة الشاص وأمل الزورقي وكاتب الصغيرة تسلم الألان منال الحرازي وملك الحرازي وعسولة الحرازي ومدعاة الغد يسرى جميل وهلا محمد وغال المزيكا العمر برسي وبشرة ثمانية وميرة عمران وأمن يحيى وأمل الشامي وعفف أحمد وندى الأهدل وفاطمة جبار وعشكة التحدي ومسا الشعور وقاهرة العزم وأسماء من ريما وملك الحاج فرار السنباري وفلان جبار وعشكة البحر وعشكة التسامة وعشكة دلتا بنت الجدول وسر المجالح العالمية غدا ناجي منتهى وخديجة وبنت السيد وبنت اليمن والمجدى آية والخلافة طوم وزمرد وأم عبد الرحمن وأم معتز والمزلوفة ورفعة الذوق وقيمة ونسمة الهدى وياقوت وأم ماريا ورجاء الحيمي وقيثارة الأمل من أمان الحيمي.
0: رسالة من أميرة همدان بتقول في رسالتها أميرة همدان
1: ما أجمل أن يبقى الإنسان وفيا لمشاعره مهما تبلدت الوجوه من حوله أن تحب بهذه النية الصافية نعمة وأن تبتعد حين يتغير الشعور كرامة. ابق كما أنت قلبا لا يعرف إلا الصدق وروحا لا ترسم إلا السعادة ومن يستحقك سيقدر هذا النقاء ومن لا يفعل يكفي أنك لم تخن طيبته طيبتك يوما. صباح السعادة والأمل على الجميع من أميرة همدان.
2: شكرا على هذه الرسالة ونتقل إلى هذه المكالمة المنتظرة. حاتم تفضل.
3: صباح النور.
2: هو الحب لعبة
0: ولا الحب لعبة؟
1: سكتت.
3: الموضوع
1: ألو.
2: أيوة حاتم
0: صوتك ضاع.
3: مميزة ولو هو برشلوني
2: هي البداية برشلونة فعلا إذا كنت تقصد هذا فهي كانت بداية مميزة وما زالت بدايتهم قوية ما شاء الله.
3: أيوة أنا أهدي لك في واحد اللي أبو بكر اسمها من يقول لك لا
2: ما حد
3: من يقول لك الموضوع ما كان رسم طبعا الخيل الثانية حتى رمطيل أعتقد أنه أسبوع الموسم
0: أسبوع عيش عيد الجملة
3: أسبوع إذا تخطى الريال هذا المباراة الثلاث
0: أيوة
3: ممكن الريال يبعيد فلسل
2: صحيح
0: ممكن إن شاء أتفك. الله
2: يعني أتفق مع هذا الشيء.
3: شوف بدأت الاختبارات الحقيقية الآن الريال يمكن غدوة يمكن غدوة لأن النقلة الدلتا هذا ما يزال مستمر. حقيقة أشكركم كثير.
0: أكيد إحنا حريصين على بث ونقل كل المباريات المهمة خاصة.
3: أيوة. لو جي شوف ريال بيتيس اختبار حقيقي، ما هوش اختبار يعني عادي.
0: اختبار سهل أكيد أكيد، ليس اختبارا سهلا.
3: اختبار يأتي بعدها انتر ميلان، انتر ميلان بالدوري الإيطالي. هان الاختبار.
0: أيوة هان عنعرف وعنقدر نقيس ما إذا كان أو نقيم ما إذا كان الموسم هذا يسير على ما يرام، ولا نقول مع السلامة للدوري
3: يكون أريال تمام الانطباع الأولي.
0: أيوة أيوة
3: الانطباع الأولي بيقول الريال ممكن يمشي، يكون يمشي في الدوري على على على خير ما يرام.
0: أيوة.
3: لأني كانت أعتقد التحضيريات كانت ممتازة.
0: نعم
2: وأنا أرى نفس الشيء. نعم
0: يا حاتم ما بنسمعكش التغطية، مدري كيف ما بنسمعش صوتك بيقطع. يا حاتم بتسمعنا؟ التغطية عندك ليست جيدة، انقطعت المكالمة للأسف.
2: للأسف.
0: حاول مرة أخرى يا حاتم وإن شاء الله نستقبل المكالمة ونتناقش في موضوع مستوى ريال مدريد.
2: أنا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله طيبين وعلى آله طيبين الطاهرين. أما بعد، بالنسبة لمستوى ريال مدريد في هذا الموسم أنا أراه مستوى جيد، لكن لا يرتقي ليكون ممتاز نهائيا.
0: طيب وأنا أمل وعندي أمل، عندي أمل
1: إنه المستوى مش طبيعي.
0: عندي أمل إن المستوى سيكون ممتاز إذا خرج فينيسيوس وأعاد مورينيو تشكيل الفريق بما يجب.
2: ليش انا قلت هكذا؟ طيب
0: النقص. علشان فينيسيوس موجود.
2: لا عشان فينيسيوس حاجه، تدوير اللاعبين في كل المراكز. انا عندي جميل انه بيدورهم، حتى لو في لاعبين اضعف بيلعبوا ما في لاعبين اقوياء، لكن الثغره اللي ما زالت موجوده واشوفها موجوده بكثير انه ما قد فيش كيف اقول لك ثنائيه دفاعيه ثابته لريال مدريد. مره نشوف هويسن مع كوناتي، مره روديجر، مره مش عارف من.
0: أيوة.
2: وما فيش واحد كده، ما فيش الثنائيه الثابته حق الدفاع دي تعتمد عليه في المباريات الكبرى. هذا كان قصي فقط، عادي المداوره بين اللاعبين، لكن من هو الدفاع الان؟ من هو اللي بيلعبوا دفاع؟
0: ايوه انت اعتمادك الاساسي والرئيسي على من؟
2: انا ما فهمتش هذا الحين صدق.
0: بعدين التشكيله الثانيه رقم 2 من هي، رقم 1 من هي؟ ما قد فهمناش كيف يمكن هو ما قد نفهمش لو ما نخوض الاختبار الحقيقي.
1: مستمعين الكرام، احنا كنا بنستمع او كنتوا بتستمعوا الى برنامج اصبحت الخميس اللي هي فتره صباحيه اللي بنستقبل فيها رسائلكم وتهانيكم وتبريكاتكم، وفجاه كذا حتحولنا الى تحليل رياضي، استوديو تحليل رياضي. ليش
2: كمل الموضوع؟
1: اذا مستمعين الكرام بنروح لفاصل.
2: والله لا
1: خلوكم
2: ما كنت اقول
1: عند لفاصل.
2: فكرة المدرب هي واضحة في الملعب هذيك.
0: أيوة.
2: بس يلا خلاص لفاصل.
0: لا وشخصية المدرب قوية وبتعجبك. وإن شاء الله هني تظهر إنه ما يخليش فينيسيوس يلعب كأساسي ولا يخرجها الشوط الثاني.
2: ولا ربط صليبي.
1: طيب أنا بنسكت لكم واسمح لكم اسمعكم. خلاص. أنا والمستمعين بس عشان أنتم مع حاتم.
0: يلا.
1: أما وحدكم ليش؟
0: اطلعي فاصل يلا خلاص.
1: يلا خلونا نطلع فاصل.
0: إذا المستمعين فاصل قصير راجعين مكملين فترتكم الصباحية.
4: أصبحتوا.
5: Radio Delta. شايل كابوس عشرة عمر.
6: شايل كابوس عشرة عمر.
7: شايل كابوس عشرة عمر.
8: شايل كابوس عشرة عمر.
9: شايل كابوس.
10: شايل كابوس.
11: شايل كابوس.
12: شايل كابوس عشرة عمر.
13: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سرق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك، نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
14: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
15: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
16: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية،
4: حداثة في التعليم، مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level، مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
9: فعلا انه سوبر داك.
8: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
16: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: كده انا جاوعة.
1: كباب لحم، كباب دجاج، اوصل لحم، اوصل دجاج،
0: وشيش طاووق خيال. What is love? Baby don't hurt. كده انا جاوعة.
1: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
2: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
3: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقي.
4: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
0: ما هي كل هذه الرسائل؟
5: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
0: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
5: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
0: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
5: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
0: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع 40، جولة الثقافة. تليفون: 01-685-185.
7: Just found it.

0: ومعنا تهنئة نقول فيها: حين تطرق الأفراح أبواب القلوب وتشرق في البيوت بشائر المولود، تكتمل الفرحة وتزدان الحياة بقدوم وجه جديد يحمل معه أجمل الأمنيات وأطيب الدعوات.
1: وبهذه المناسبة السعيدة يسرنا أن نتقدم بأصدق التهاني وأجمل التبريكات إلى الأخ العزيز بلال عبد الله جعران.
2: بمناسبة قدوم مولوده المبارك، سائلين الله عز وجل أن يجعله من مواليد السعادة، وأن ينشئه نشأة صالحة، ويجعله قرة عين لوالديه، وأن يملأ حياته بالصحة والعافية والخير والنجاح.
0: المولود محمد جعله الله من أهل الصلاح والتقوى، وأنبته نباتا حسنا، وبارك في عمره وحياته، ورزق والديه بره وصلاحه.
1: هذه التهنئة مقدمة من أولاد المرحوم محمد ناصر الأعشم، وردفان الأعشم، ونبيل الأعشم، ومهند نبيل الأعشم.
2: كما هي أيضا مقدمة من جده وإخواله، الجد غالب مطهر، والإخوال قيس مطهر، وسفيان مطهر، وعبد الخالق مطهر، ومحمد مطهر، ومصطفى مطهر.
0: ألف ألف ألف مبارك.
3: فرق علوس عندي بالدنيا،

عبر أثير إذاعة دلتا اف ام 101.7 اسمع اليمن. نزف أجمل التهاني والتبريكات إلى الشاب الخلوق محي الدين يحيى علي الكندي بمناسبة دخوله القفص الذهبي، وبالطبع التهنية مقدمة من خالك يحيى أحسن الكندي وأولاده وكافة الأهل والأصدقاء في بيت ردم، وهي أيضا من إذاعة دلتا اف ام 101.7. ألف ألف ألف مبروك، ودامت دياركم آل الكندي عامرة بالأفراح.

عبر الأثير المنير دلتا اف ام 1.7 نزف أسمى آيات التهاني والتبريكات للعريس الغالي نواف مجاهد عاطف، ونقول له بارك الله لكما، بارك عليكما وجمع بينكما في خير. هذه التهنئة مقدمة من عقيل نايف العكاد وأبو سيطرة محمد العكاد وخليل عاطف ومحمد خليل عاطف، وكما هي من جميع الأهل والأصدقاء، وهي مقدمة من طاقم راديو دلتا اف ام 1.7. فألف ألف ألف مبروك يا نواف، وربي تمم فرحتك على خير.

وعبر أثير راديو دلتا اف ام 1.7 اسمع اليمن نزف اسماء ايات التهاني والتبريكات محملة بالورد والفل والياسمين للعريس الغالي رياض احمد القحطاني بمناسبة دخول القفص الذهبي، ونقول له كما علمنا نبينا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. هذه التهنئة مقدمة من مجاهد علي احمد القحطاني، وكما هي من جميع الأهل والأصدقاء، وهي من طاقم راديو دلتا اف ام 1.7، فألف ألف ألف مبروك يا رياض، وربي يتمم فرحتك على خير. محلى

0: يا سلام يا سلام. معنا رسالة من نكمل قراءة رسائل المستمعين التي تصلنا.
1: ما وسعنا ذلك
0: إن شاء الله. معنا رسالة من ياقوت. يا سلام يا سلام. رسالة ياقوت تقول فيها: نحن جيل لم تكسره الأيام، لسنا مجرد أناس تقدم بهم العمر، ولسنا رقما أضيف إلى قائمة كبار السن. نحن أبناء الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، جيل ولد في زمن كانت فيه الحياة أقل ازدحاما بالتكنولوجيا وأكثر ازدحاما بالناس والدفء واللقاءات والذكريات. كبرنا في بيوت كان للوالدين فيها هيبة، وللمعلم مكانة، وللجار حرمة، وللصديق وفاء. نحن جيل الخبرة، جيل الصبر، جيل التحولات، جيل الذاكرة، وجيل القيم. جيل عرف كيف يعيش بلا كثير من الأشياء، ولذلك عرف قيمة الأشياء حين جاءت. تحية خاصة لكل من ينتمي إلى هذا الجيل، للذين ما زالوا يحملون في قلوبهم رائحة البيوت القديمة وصوت الأمهات وهيبة الآباء وذكريات المدرسة وضحكات الأصدقاء، وأياما لم تكن تملك كثيرا من التكنولوجيا لكنها كانت تملك الكثير من الإنسانية. نحن جيل مضى منه الكثير لكنه لم يفقد أجمل ما فيه، قلبه. فالحمد لله على عمر عشناه، وناس أحببناهم، وأيام صنعتنا، وأثر طيب نتمنى أن يبقى بعدنا. تحية إجلال واعتزاز لجيل عاش البساطة فتعلم معنى الحياة. صباح الرضا والسعادة. تحيتنا لك يا ياقوت لرسالتك الجميلة المليئة بالحياة.
2: ومعنا رسالة من أسماء من ريمة تقول فيها: السلام عليكم أخواني في إذاعة دلتا الجميلة، كيف الحال، أخباركم؟ وأنا كنت مشغولة في السنة بس أنتم في القلب دائما. أشكر لكم أخواني في إذاعة دلتا. احنا ليش ما بنرجع عليها؟
1: احنا بنرد يا اسماء، تحياتنا لك وعوزه
2: حميده. بس انه يعني بيجي احيانا بيخلص علينا الوقت ما نعرفش نقرا كل الرسائل.
0: ايوه طيب. معنا تحياتنا لهاله محمد، وتحياتنا لبراء علي، تحياتنا ل سنقوم بقراءة أسماء المرسلين همداني فقط.
2: همدانية متفائلة.
0: همدانية متفائلة، صباحك جميل. مرجان أحمد، تحيتنا لك. سيف الغرباني، صباح الورد والفل والياسمين يا سيف. تحيتنا لكل من لم نستطع قراءة رسالته بالكامل. تحيتنا لكل من رسل في الاس ام اس أو من قام بالتعليق على فيديو البث المباشر الموجود في صفحتنا على الفيسبوك. لكل من اتصل ولم نستطع إجابة المكالمة، لكل من اتصل وأجبنا مكالمة، تحياتنا لكم جميعا. في الختام مستمعينا الأكارم، تقبلوا خالص تحياتي. كنت معكم أنا محمد الخضر وفاطمة محمد،
1: وأنا أيمن الحمير. أفقنا من الأخراج والهندسة الصوتية الزميل المتألق عبد الكريم المعدنية، الإشراف العام لإذاعة دلتا فهم الأستاذ زيد حسين فايع. دمتم
0: ودام الوطن في خير. راديو دلتا 101.7 The number one hit Arabic station in the Middle East.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
6: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
7: فلفل أحمر أصبر رغبة.
8: صحة وعافية
9: مع بقوليات الكابوس،
10: مجموعة الكابوس.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة فرسيل.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
5: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
9: كل يوم في هوا
10: وانت ماشي كل يوم.
11: أيوة،
10: لازم تاخدها كل يوم.
11: ايش هي؟
10: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية.
12: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
13: يا طعمة
10: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم

0: ماشي محرص ومتفاني مرضى بديل بحد ثاني خزل الذي يوم يحسدونا وعلهم ذي يحسدونا.
1: 7:11 الساعة الآن 11:00 و11 دقيقة في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
2: شخصيات

0: نقضي أكثر من ثلث حياتنا نائمين، والحرمان منه يقود بك للجنون ثم الموت. وسبب النوم الرئيسي غير معروف حتى الآن، ولكن فوائده الأساسية معروفة. فبعد النوم يبدأ الدماغ في علاج كافة المعلومات والذكريات وترتيبها، وهو ما يؤدي في النهاية عن الاستيقاظ لسهولة التذكر واستعادة المعلومات، فضلا عن أن المخ يأخذ راحته أكثر ويوفر الطاقة له للجسم كله. وأيضا يتم إصلاح الخلايا التالفة والمسارات العصبية، بالإضافة إلى أنه يحسن من مناعة جسمنا ويسمح للجسم بمحاربة الفيروسات الدخيلة وتدميرها. ولكن ماذا سيحدث إن لم ننام لمدة أسبوع كامل؟ بعد اليوم الأول إرهاق شديد وخمول وعدم وجود رغبة في عمل أي شيء، انتفاخ العيون وشحوب الوجه، الشعور بالغضب وسرعة الانفعال، شراهة كبيرة للأكل ودخول الحمام مرارا. بعد 36 ساعة سيبدأ الشخص في النوم لثواني معدودة دون أن يدرك أنه قد نام أصلا، وكأنه قد فقد الذاكرة لمدة دقيقة أو أقل. ويبدأ الشخص في الكلام ببطء ورد فعل بطيء، وهذا ما يجعل كثير من سائقي الشاحنات في ارتكاب الحوادث بسبب القيادات لمدة طويلة، وينسى الشخص أشياء كثيرة مثل أسماء الأشخاص وحتى بعض الكلمات. بعد 48 ساعة أي يومان فقط يزداد الأمر، ويبدأ الشخص في النوم لفترات قصيرة أكثر، ويختلط عليه الواقع والخيال، ومن الممكن أن يرى ويسمع أشياء لا تحدث أصلا، ويكون عرضة للسكتة الدماغية كما حدث في عام 2018 حينما ظل شاب مستيقظ لمدة يومان ليشاهد مباريات كأس العالم ليصاب بسكتة دماغية فجأة. ويزداد القلق والتوتر والانفعال وغضب كبير غير مبرر. بعد 3 أيام سيبدأ الشخص في الحديث بشكل غريب وفتح كل أسراره الدفينة، وهذا ما تفعله CIA مع معتقليها السياسيين، حيث تحرمهم من النوم لأيام حتى يعترف بكل شيء دون معاناة، وسيتصرف بشجاعة غريبة وعدم مبالاة، وسيخوض شجارات على أتفه الأسباب مع أي شخص أيا كان، وسيكون لديه جرأة لفعل أي شيء. بعد 5 أيام يصبح الشخص غير متصل بالواقع الحقيقي ويتصرف وكأنه بداخل حلم، يمكنك أن تجعله يفعل أي شيء مهما كان، وقد يتحول الشخص لقاتل وشخص عنيف للغاية بسبب الحرمان من النوم. ويمكنه أيضا أن يتحول لأداة يستخدمها أي شخص لفعل أي شيء من خلال التنويم المغناطيسي، ولن يتذكر هذا الشخص أي شيء حينما يستيقظ، وإذا تذكر فسيعتقد أنه كان يحلم فقط. وإليك بعض النصائح التي ستساعدك في النوم. أولا، نام في ظلام دامس ولا تقم أبدا باستخدام الهاتف قبل ساعة من النوم، فالإضاءة الخارجة منه ستجعل دماغك يتنبه ويستيقظ. ثانيا، اللبن قد يساعدك في النوم بسبب الأحماض الأمينية. ثالثا، أصوات الهمس يمكنها أن تساعدك في النوم سريعا، ويمكنك أن تجدها على يوتيوب. ويقول البعض أن أصوات الأكل يمكنها أيضا أن تساعدك على النوم سريعا، ويسمى المنهج هذا ASMR. رابعا، القراءة ستساعدك كثيرا في النوم، وفتح خيالك وأجزاء بمخك تساعدك على النوم. خامسا، لا تنظر للساعة مهما حدث. سادسا، لا تمارس الرياضة قبل ساعتان من النوم. وإذا فشل كل هذا معك، إليك تقنية نافه، وهي تقنية استخدمها الجيش الأمريكي في مساعدة جنودهم في النوم سريعا. أرخي عضلات وجهك ولسانك وفكك والعضلات حول العينين، اخفض كتفيك إلى أقصى حد ممكن، ثم افعل الشيء نفسه مع ذراعك من الجزء العلوي والسفلي جانبا تلو الآخر. قم بالزفير، ثم قم بإرخاء صدرك، ثم انزل إلى ساقيك بدءا من الفخذين. بعد 6 أسابيع قوية من التدريب سوف تنام بسهولة، إذ كان هذا فعال مع 96% من الأشخاص الذين جربوا هذه التقنية. كما نجحت هذه الطريقة في جوالات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نظرا لأن الأمر يستغرق دقيقتين فقط كل ليلة، ننصحك بالمحاولة.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta. بكل ثقة. Power Horse يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. Power Horse لا يوقفك شيء.
1: صباح الخير.
2: يا صباح الأنوار.
3: طيب الله صباحكم.
4: أسعد الله صباحك.
1: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
1: يا صباح. يا صباح الخير.
6: يا صباح الفل.
0: يا صباح البن. بن الكابوس. ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماك. نكهة غنية ومذاق قوي. محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال. لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماك. قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
7: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية. شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
8: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
9: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
10: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
11: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
10: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
11: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
10: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
11: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
10: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
11: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
10: التهاب وتليف الكبد.
11: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
10: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
11: علاج البواسير.
10: علاج البهاق والبرص.
11: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
10: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
11: الباحث خليل. الباحث للطب البديل. للطب البديل.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: يوه، مطعم الحلواني التركي،
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل،
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
2: من زمان،
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
2: من زمان.
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
0: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة. هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل. من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات كيا بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة، وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة. علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
7: تستمعون للأولى راديو دلتا. تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 12:00 و11 دقيقة في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: كلمة واحدة قد يستغلها العدو. خزن كلماتك بدقة. احمي نفسك ووطنك.
4: تستمعون للأولى
5: راديو دلتا

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it. Radio Delta.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: tomorrow, we made it today. Welcome to
1: Radio Delta.
0: Oh, God.
2: Wucklet. Waka. Waka.
3: Zabja.
2: Nadare.
3: Karkare.
2: Wahakum galba.
4: Ahay. Ahay. عن قوات تتذكر الناس اللي هنا دول ماتوا طبعا يا عيني الراجل ما لحقش لا كوارع ولا نيله شوف يا شاطر
5: ايوه باشا
4: انا لما يتقال اسمي في اي مكان الرجاله يغمى عليها والاطفال ترجع تاني لبطن امها
5: اوعى تقول اسمك يا باشا لان امي ميته مش هلاقي حته انام فيها بصراحه
4: ولو اتسمع صوتي في اعلى عماره تنهار في ثواني
5: اوعى تزعق يا باشا العماره قديمه والسكان غلابه عن المعروف
4: يبقى لو جاوبتني بسرعه وبصراحه على اسئلتي هتختصر المسافه لكن لو استخدمت اللوع هضطر باخدك هناك على الاداره بتاعتنا وهناك بقى يا شاطر مش هتشوفني زي ما انت شايفني كده لا
5: امال هشوفك ازاي يا باشا
4: لا هناك الاول لازم تعدي على اداره نزع الاظافر
5: نزع الاظافر ده الريسبشن
4: نزع الأظافر
5: وهو نظافة
4: بدل ما نقعد نقص كل شوية شنو أحسن نزع الأظافر وهي ملهاش لازمة بتلم حاجات كلام فارغ بيني وبينك يعني نزع الأظافر
5: بعد كده تعدي على إدارة سلخ الجلد من اللحم
4: سلخ الجلد من اللحم
5: والعملية دي طبعا بتحتاج نفخ في الأول
4: ضروري
5: بلا في سلخ لازمة في نفخ أنا بشوفهم بيعملوا كده في السلخانة
4: بعد كده تعدي على إدارة الكلاب المسعورة
5: احنا متشكرين قوي ده خمس نجوم اللي بتعملوه ده والله يا باشا يعني بعد السلخ والنفخ والأظافر في كمان كلاب مسعورة
4: وفي الآخر بقى
5: خلاص يا باشا هبقى في آخر منين هي إدارة واحدة من دول توصل لعزرائيل على طول وإن شاء الله مش هنحتاج أي حاجة من دي
4: هو فيها ليه؟ أنت جاي هنا ليه؟
5: شوف يا زلمة
4: أيوة باشا
5: أنا جاي لك دلوقتي أقعد معاك قعدة أخ مع أخوه
4: واضح يا باشا
5: صديق مع صديقه
4: ما هي صداقة يا باشا انك انت تريح على قفل صاحبك
5: مواطن شريف مع مواطن شريف سيد
4: ده كلام المظبوط والناس لبعضها هو في النهايه ايه في النهايه محدش واخد منا حاجه وكلنا هنموت
5: مظبوط
4: يبقى تقول لي بسرعه وبصراحه مين مشترك معاك في المؤامره ضد فخامه الزعيم
5: مين مشخص يا شيخ دي فشخت تعب انت هتعيش يا زلمي اسعد باشا انا راجل تافه انا ماليش اي علاقه بالسياسه مع التجمال ما بقراهوش
4: ما بتقراهوش عشان مش موافق على اللي فيه ورافض سياسه البلد
5: لا يا فندم انا ما بقراهوش عشان معيش ثمنه ولو فرض معايا ثمنه انا اجيب لقمه اكلها احسن
4: قول لي ياض

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
5: خشخش خشخشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37246416 أو 777-22-2274.
3: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
4: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس. تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
5: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
6: كده أنا جوعة.
7: كباب لحم،
8: كباب دجاج،
7: أوصل لحم،
8: أوصل دجاج،
6: وشيش طاووق خيال. What is love? Baby don't hurt. كده أنا جوعة.
7: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
8: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
9: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 1:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأفون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأفون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأفون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199. راديو دلتا.

ليش بس تزعلني وليش تبعد وتهجرني وانت الذي كنت لو انساك تذكرني ليش بس تزعلني.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
8: نيدو 1 بلس الجديد، الآن مع كمية مضاعفة من فيتامين د لعظام أقوى.
9: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
10: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: لأنهم أبناؤنا، هيبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هواك
3: وانت ماشي كل يوم.
4: أيوة
3: لازم تاخذها كل يوم.
4: ايش هي؟
3: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية،
5: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
6: يا طعمة
3: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 77-584-460. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20،
8: جوار مدارس صناع النجاح،
7: تليفون 770-10770
8: أو 777-921-435.
9: You just found it. Radio Delta.
10: يا سلوى الروح والخاطر لما متى تعذبنا
11: وارغب خليه
10: يا سلوى الروح والخاطر لما متى

0: الصخرة عدت السابر وريحة الفل ويحنى
1: بابا تقول
0: لي والورد في خادك السافر وريحة الفل

0: والنجم يا ما متى غاير من الهوى فاكي احسنا غابت
1: وخلي متى
0: والنجم يا ما متى غاير من الهوى فاكي

0: بيتنا على انسم متواتر وفنون والعشق لو معنا
1: غابت
0: خلينا تهنا بيتنا على انسم متواتر وفنون والعشق لو معنا غابت.

0: وش باين فيك يا ساحر في قد مضى من مودتنا
1: بعض الخلين
0: سهلا وش باين فيك يا ساحر في قد مضى من مودتنا
1: بعض الخلين سهلا
0: لا تقول بالله زمن عذر من حد بحد الطمايشنا
1: بعض الخلين سهلا
0: لا تقول بالله زمن عذر

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية. لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقت مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
4: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
5: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
4: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
5: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
4: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
5: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
4: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
5: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
4: التهاب وتليف الكبد.
5: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
4: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
5: علاج البواسير.
4: علاج البهاق والبرص.
5: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
4: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
5: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو، يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: 7:11. الساعة الآن 2:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: تمتع باتصال مستمر، مشاهدة بلا تقطيع وتحميل أسرع مع باقات الفورجي من سبأفون. خليك دائما متصل بأعلى سرعة وبدون توقف مع تغطية شاملة وأسعار تناسب الجميع. خليك في صميم كل تجربة مع باقات الفورجي المتنوعة من سبأفون، أنتر وهايبرد وسفري، ويا بلاش فورجي مع صلاحية تراكمية، يعني مفيش حاجة تضيع. للتفاصيل أرسل فورجي إلى 211 مجانا.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: لكن للأسف الشديد البعض من الأنظمة يتجه اتجاها خاطئا، يصر على مواصلة الدور التخريبي لخدمة أمريكا وإسرائيل أكثر فأكثر، بتقديم المال، بفتح الأراضي للاعتداء منها، وهناك مسؤولية قانونية حتى بحسب القانون الدولي في ذلك. عندما تفتح بلدك لينفذ منه طرف آخر العدو على بلد آخر، أنت مشارك، تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية وإنسانية، ومع ذلك يغضبون حينما ترد الجمهورية الإسلامية على القواعد الأمريكية في بلدانهم، وهي قواعد انطلق منها العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. لكنهم بالعمى لا ينصفون أي إنصاف، أن يفترضون من الجمهورية الإسلامية في إيران أن تبقى مكبلة وأن لا يصدر منها أي رد على ما يحصل من بلدانهم من اعتداء من القواعد الأمريكية في بلدانهم، اعتداء على إيران.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات

0: في السادس من مارس رحل عن عالمنا لو أوتنز. ربما لم تسمع بالاسم كثيرا، ولكن بالطبع لمست ثمرة إبداعه يوما ما. إنه المهندس الهولندي المتواضع، مخترع أول شريط الكاسيت وواحد من أوائل أجهزة الكاسيت المحمولة، بجانب مساهمته الرئيسية في اختراع وتطوير القرص المضغوط الذي ربما تعتمد عليه يوميا في حياتك اليومية. توفي أوتنز عن عمر ناهز 94 عاما في منزله بقرية دويزيل بهولندا. فمن هو وما هي قصته؟ ولد لودويك فريدريك أوتنز في 21 من يونيو عام 1926 في قرية بيلينغولدي بهولندا، وقد أبدى اهتماما بالهندسة منذ صباه، حيث قام ببناء راديو عندما كان مراهقا يمكن من خلاله هو ووالديه استقبال راديو أورانج أثناء احتلال ألمانيا لهولندا في فترة الحرب العالمية الثانية. آنذاك قام بتجهيز الجهاز بهواء اتجاه أطلق عليه اسم جيرمان فلتر، لأنه يمكن أن يتجنب التشويش الذي استخدمه النظام النازي. بعد الحرب حصل أوتنز على شهادة في الهندسة من جامعة دلفت للتكنولوجيا، وفي عام 1952 بدأ العمل في مصنع فيليبس في هاسلت ببلجيكا. حينها برز تفوق أوتنز على زملائه، أي في عام 1960، بعدها بعام واحد فقط كشف النقاب عن جهاز EL3585، أول مسجل شرائط محمول من تصنيع فيليبس، والذي بيع منه لاحقا أكثر من مليون جهاز. لم يكن هذا الإنجاز سوى بداية لمشوار العبقري أوتنز في عالم التكنولوجيا. فبعد مرور عامين فقط، أي في عام 1963، حقق أوتنز أكبر اختراق في حياته، حيث اخترع شرائط الكاسيت ذات البكرة التي تربى عليها جيل الثمانينيات والتسعينات منا. كان هذا الإنجاز بسبب إيمان أوتنز بأن شريط الكاسيت يجب أن يتناسب مع الجيب الداخلي لسترة حامله، بما أنه قد اخترع الكاسيت المحمول. لذا وفي عام 1963 أزاح الستار عن أول شريط كاسيت في العالم، وتم عرض اختراعه للمرة الأولى في معرض الإلكترونيات في برلين، ووضع عليه شعار أصغر من علبة السجائر. فور طرح المنتج بالأسواق، بدأ يغزو طريقه في شتى بلدان العالم، بدءا من اليابان، حيث أبرم أوتنز اتفاقية مع شركة سوني لتبني اختراعه، وجعل براءة الاختراع الخاصة بشركة فيليبس هي المعيار بالنسبة لأجهزة الكاسيت المصنعة، بمعنى أن يتم تصنيع الأجهزة الجديدة مناسبة لحجم وكيفية تشغيل تلك الشرائط. وبهذا اجتاح شريط الكاسيت أسواق العالم في عام 1969، وبعد تلك الإنجازات الملحوظة لعبقري الهندسة، تم ترقيته لمنصب مدير الشركة. وقتها بدأ العمل على تطوير أعمال الشركة، وبالفعل طور من حجم الشركة إلى أن أصبح عدد العاملين بها أكثر من 5000 موظف. في عام 1972 ترقى أوتنز ليتسلم إدارة قسم ناتلاب المختص بالصوتيات في شركة فيليبس. آنذاك كان فيليبس مدركا لأهمية تقنية الليزر الجديدة، وتيقن أنها ستجتاح العالم وستطغى على أشرطة الكاسيت، حيث تعتمد على نظام قراءة الصوت دون الاحتكاك المباشر ببكرات أشرطة الكاسيت. وبالفعل نجح في ابتكار بعض الأشكال الأولية للقرص المضغوط بأنظمة خاصة بتشغيل الصوتيات طويلة المدة وقصيرة المدة، ولكن مواصفاته لم تكن هي الأمثل على حسب رؤية أوتنز. وعليه بدأ العمل على ابتكار أقراص مضغوطة أكثر ملائمة. وبعد سنوات من التجارب قرر أوتنز الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية الجديدة، وفي عام 1977 نجح رفقة فريق اختاره بنفسه في ابتكار أول نموذج اختبار للقرص الرقمي أو المضغوط. وبحلول مارس من عام 1979 انتهى من إتمامه، وتم إزاحة الستار عنه في مؤتمر صحفي في إندهوفن. وبعد نجاح أوتنز سافر إلى اليابان ونجح في إتمام اتفاقية مع شركة سوني للأخذ بالقرص المدمج الخاص به كمعيار رئيسي. ومن قسم تطوير الصوتيات ينتقل الموهوب إلى قسم أبحاث تطوير الفيديو التابع للشركة. كان هذا في عام 1979، حيث نجح بابتكار نظام تشغيل جديد لأشرطة الفيديو عرف باسم فيديو 2000. ولكن بعد أن واجه بعض المشاكل كارتفاع تكلفة تصنيعه بجانب عدة شكاوى من مستخدميه الأوائل، قام بتطوير نسخة مطورة منه أكثر إحكاما يمكن من خلاله التحكم في إقامة لإيقاف العرض أو استكماله والتقديم للأمام وللخلف، كما كان أخف وزنا وأصغر مساحة. وبالرغم من نجاحه في سنواته الأولى، إلا أن بفضل تطور الأجهزة بمرور الوقت فشل الجهاز في المنافسة، وتم سحبه رسميا من الأسواق في عام 1985. في عام 1988 تقاعد أوتنز وتم تعيينه رئيسا للجمعية الهولندية لإدارة اللوجستيات. لا شك أن رحلة أوتنز تعد مشوار كفاح لواحد من عباقرة القرن الماضي في مجال التكنولوجيا، فقد نجحت اختراعاته بتحقيق مبيعات بالمليارات. فقط أجهزة الكاسة المحمولة بيع منها أكثر من مليون جهاز، بجانب أكثر من 100 مليار شريط كاسيت وضعف الرقم من الأقراص المضغوطة، ليرتقي بواحدة من أهم شركات التكنولوجيا في عصرنا الحالي، مما جعله رمزا في هولندا، وتم تكريمه في العديد من المؤتمرات والندوات، كما ظهر بالفيلم الوثائقي كاسيت، وحضر العرض العالمي الأول لمهرجان إست إند السينمائي في لندن. لذا فبالرغم من رحيله، إلا أن ذكراه ستظل باقية لعقود من الزمن.
1: شخصيات وأحداث.

0: see you soon.
1: Radio Delta.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta.
1: Wachlet. Wahka.
2: Zabja.
1: Nadare.
2: Karkare.
1: Fahak min qalbak.
3: الو ايوه يا دودو معلش يا حبيبتي الخط قطع وانا بتكلم.
4: دودو مين يا استاذ؟ انا صبري بواب.
3: يا دودو
4: الجزار جاب الفخده وحطها في التلاجة.
3: اوحس بيه يا حبيبتي حاسبيه بس بقولك ايه، اوعي يضحك عليكي كده زي الرجاله اللي انت ماشيه معاهم.
4: ماشي معاهم يا بيه، ده انا صبري بواب. انت مش شايفني؟
5: يلا باي باي باي يا دودو باي يا دلي.
6: معلش اخضر
5: ها مش عارف شاف الاخضر راح فين؟ كان معايا اخضر هنا.
6: لا مجدي
5: واحد
6: ولا مجدي
5: اثنين
6: مجدي
5: ثلاثة ايه عايز ايه؟
6: كنت بتكلم مين؟
5: خمسة واحدة كده واحدة من اللي انا اعرفهم يعني سبعة
6: واحدة مين يا عيني؟ طب اسمها ايه؟
5: اسمها داليا. داليا مسمار. داليا مفك. داليا دبوس. داليا دبوس ليه؟
6: دبوس
5: انت اكيد تعرفها على فكرة. دي صاحبة ريهام مراتك.
6: بقولك يا مجدي ما تصيعش،
5: انا منظري ايه دلوقتي؟ خد بالك مراتك كده تقريبا شمت حاجه.
6: يا نهار اسود شمت.
5: وانا لو سالتني هقولها انا صاحبتي.
7: ايوه يا بابا. ايوه حبيبتي يا بابا، انا عندي اجتماع مهم دلوقتي مع المديرين الكبار بتوعي عدى اجيب الشغاله وانا جاي. حاضر يا بابا. اعدي على خطيبها الاول. حاضر يا بابا. واجيب بيض. طبعا هجيب بيض وانا جاي. حاضر يا بابا. ايه تاني يا بابا؟

0: الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: خش خش خش خشة. قرمش قرمشة. فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: Hey, welcome to our shop.
3: Do you have excellent sports clothes?
2: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
3: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
2: Oh, really? Where is that school?
3: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
2: Oh, really? Is it a good school?
3: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
2: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
3: Yeah, you can.
2: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
3: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
2: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
4: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: 7:11. الساعة الآن 3:11 في شركة سبأفون.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
2: مع خدمة هدية من سبأفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبأفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
1: سبأفون، أصالة وتواصل.
3: أي قبيلة في اليمن، أي حر وشريف في اليمن يستطيع أن يقبل بمثل هذا، أن يكون السعودي متحكما به في بضاعته، في منزله، في مطاره، في سفره، في مينائه، في حركته في الحياة؟
1: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمي عشان تتأكدي.
4: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: كده جوعة.

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوار مختبرات العولقية.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: للشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء

0: نقضي أكثر من ثلث حياتنا نائمين، والحرمان منه يقود بك للجنون ثم الموت. وسبب النوم الرئيسي غير معروف حتى الآن، ولكن فوائده الأساسية معروفة. فبعد النوم يبدأ الدماغ في علاج كافة المعلومات والذكريات وترتيبها، وهو ما يؤدي في النهاية عن الاستيقاظ لسهولة التذكر واستعادة المعلومات، فضلا عن أن المخ يأخذ راحته أكثر ويوفر الطاقة له للجسم كله. وأيضا يتم إصلاح الخلايا التالفة والمسارات العصبية، بالإضافة إلى أنه يحسن من مناعة جسمنا ويسمح للجسم بمحاربة الفيروسات الدخيلة وتدميرها. ولكن ماذا سيحدث إن لم ننام لمدة أسبوع كامل؟ بعد اليوم الأول إرهاق شديد وخمول وعدم وجود رغبة في عمل أي شيء، انتفاخ العيون وشحوب الوجه، الشعور بالغضب وسرعة الانفعال، شراهة كبيرة للأكل ودخول الحمام مرارا. بعد 36 ساعة سيبدأ الشخص في النوم لثواني معدودة دون أن يدرك أنه قد نام أصلا، وكأنه قد فقد الذاكرة لمدة دقيقة أو أقل، ويبدأ الشخص في الكلام ببطء ورد فعل بطيء، وهذا ما يجعل كثير من سائقي الشاحنات في ارتكاب الحوادث بسبب القيادات لمدة طويلة، وينسى الشخص أشياء كثيرة مثل أسماء الأشخاص وحتى بعض الكلمات. بعد 48 ساعة، أي يومان فقط، يزداد الأمر ويبدأ الشخص في النوم لفترات قصيرة أكثر، ويختلط عليه الواقع والخيال، ومن الممكن أن يرى ويسمع أشياء لا تحدث أصلاً، ويكون عرضة للسكتة الدماغية كما حدث في عام 2018 حينما ظل شاب مستيقظ لمدة يومان ليشاهد مباريات كأس العالم ليصاب بسكتة دماغية فجأة، ويزداد القلق والتوتر والانفعال وغضب كبير غير مبرر. بعد 3 أيام سيبدأ الشخص في الحديث بشكل غريب وفتح كل أسراره الدفينة، وهذا ما تفعله CIA مع معتقليها السياسيين، حيث تحرمهم من النوم لأيام حتى يعترف بكل شيء دون معاناة، وسيتصرف بشجاعة غريبة وعدم مبالاة، وسيخوض شجارات على أتفه الأسباب مع أي شخص أيا كان، وسيكون لديه جرأة لفعل أي شيء. بعد 5 أيام يصبح الشخص غير متصل بالواقع الحقيقي ويتصرف وكأنه بداخل حلم، يمكنك أن تجعله يفعل أي شيء مهما كان، وقد يتحول الشخص لقاتل وشخص عنيف للغاية بسبب الحرمان من النوم، ويمكنه أيضا أن يتحول لأداة يستخدمها أي شخص لفعل أي شيء من خلال التنويم المغناطيسي، ولن يتذكر هذا الشخص أي شيء حينما يستيقظ، وإذا تذكر فسيعتقد أنه كان يحلم فقط. وإليك بعض النصائح التي ستساعدك في النوم. أولا، نام في ظلام دامس ولا تقم أبدا باستخدام الهاتف قبل ساعة من النوم، فالإضاءة الخارجة منه ستجعل دماغك يتنبه ويستيقظ. ثانيا، اللبن قد يساعدك في النوم بسبب الأحماض الأمينية. ثالثا، أصوات الهمس يمكنها أن تساعدك في النوم سريعا، ويمكنك أن تجدها على يوتيوب. ويقول البعض أن أصوات الأكل يمكنها أيضا أن تساعدك على النوم سريعا، ويسمى المنهج هذا ASMR. رابعا، القراءة ستساعدك كثيرا في النوم، وفتح خيالك وأجزاء بمخك تساعدك على النوم. خامسا، لا تنظر للساعة مهما حدث. سادسا، لا تمارس الرياضة قبل ساعتان من النوم. وإذا فشل كل هذا معك، إليك تقنية نافي، وهي تقنية استخدمها الجيش الأمريكي في مساعدة جنودهم في النوم سريعا. أرخي عضلات وجهك ولسانك وفكك والعضلات حول العينين، اخفض كتفيك إلى أقصى حد ممكن، ثم فعل الشيء نفسه مع ذراعك من الجزء العلوي والسفلي جانبا تلو الآخر. قم بالزفير، ثم قم بإرخاء صدرك، ثم انزل إلى ساقيك بدءا من الفخذين. بعد 6 أسابيع قوية من التدريب سوف تنام بسهولة، إذ كان هذا فعال مع 96% من الأشخاص الذين جربوا هذه التقنية. كما نجحت هذه الطريقة في جوالات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نظرا لأن الأمر يستغرق دقيقتين فقط كل ليلة، ننصحك بالمحاولة.
1: شخصيات وأحداث.

0: الساعة الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رنجو.
1: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية تمهيدي أساسي ثانوي قسم عربي قسم إنجليزي تدريس مناهج كامبريدج البريطانية Checkpoint IGCSE and AS Level مبنى حديث وفصول واسعة كادر تربوي متميز استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية ترفيهية وعلمية وسائل ترفيهية مختلفة رياضة سباحة رسم قراءة سينما موسيقى غناء إنشاد مسرح مسابقات ثقافية وهناك المزيد تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80% وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد مدارس اليمن الوحدوية أصالة في التربية حداثة في التعليم
3: العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250
4: لجميع مشتركي يمن موبايل باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية بطاطس رينجو طبيعي 100% للتواصل والطلب 785777775
1: رنجو أصل البطاطس الطبيعية
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم مدارس علماء آزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة مدارس علماء آزال حدى فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام تويتر يوتيوب وتليجرام العنوان صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145 مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب
8: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة
9: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا
9: محطة نقي مياه طبيعية وصحية العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح تليفون 770-1077 أو 777-921-435
10: Radio Delta.

0: صحيح.
1: 7:11. الساعة الآن 4:11 في شركة سبأ فون.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
2: سبأ فون، أصالة وتواصل.
5: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة.
6: أخي المواطن أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وكلت وحكة
1: زبجة
0: ندارة
1: كركرة
0: ضحك من قلبك
2: أحي أحي القوات تتشاكر. الناس اللي هنا دول ماتوا طبعا يا عيني. الراجل ملحقش لا كوارع ولا نيلة. شوف يا شاطر.
3: أيوة باشا.
2: أنا لما يتقال اسمي في أي مكان الرجالة يغمى عليها والأطفال ترجع تاني لبطن أمها.
3: اوعى تقول اسمك يا باشا لأن أمي ميتة مش هلاقي حتة أنام فيها بصراحة.
2: ولو اتسمع صوتي في أعلى عمارة تنهار في ثواني.
3: اوعى تزعق يا باشا، العمارة قديمة والسكان غلابة عن المعروف.
2: يبقى لو جاوبتني بسرعة وبصراحة على أسئلتي هتختصر المسافة، لكن لو استخدمت اللاوعي هضطر باخدك هناك على الإدارة بتاعتنا. وهناك بقى يا شاطر مش هتشوفني زي ما أنت شايفني كده. لا
3: امال هشوفك ازاي يا باشا؟
2: لا هناك الاول لازم تعدي على اداره نزع الاظافر.
3: نزع الاظافر؟ اه ده الريسبشن.
2: نزع الاظافر
3: وهو نظافه، بدل ما نقعد نقص كل شويه تشيلوها احسن.
2: نزع الاظافر
3: وهي ملهاش لازمه، بتلم حاجات كلام فارغ بيني وبينك يعني.
2: نزع الاظافر بعد كده تعدي على اداره سلخ الجلد من اللحم.
3: سلخ الجلد من اللحم،
2: والعملية دي طبعا بتحتاج نفخ في الأول
3: ضروري. بلم في سلخ لازم في نفخ. أنا بشوفهم بيعملوا كده في السلخانة.
2: بعد كده تعدي على إدارة الكلاب المسعورة.
3: احنا متشكرين قوي، ده خمس نجوم اللي بتعملوه ده والله يا باشا. يعني بعد السلخ والنفخ والأظافر في كمان كلاب مسعورة.
2: وفي الآخر بقى
3: خلاص يا باشا، هبقى في آخر منين؟ هي إدارة واحدة من دول توصل لعزرائيل على طول، وإن شاء الله مش هنحتاج أي حاجة من دي.
2: هو فيها ليه؟ أنت جاي هنا ليه؟ شوف يا زلمة.
3: أيوة باشا.
2: أنا جاي لك دلوقتي أقعد معاك قعدة أخ مع أخوه.
3: واضح يا باشا.
2: صديق مع صديقه.
3: ما هي صداقة يا باشا إنك أنت تريح على قفل صاحبك.
2: مواطن شريف مع مواطن شريف.
3: سيد. ده كلام المظبوط والناس لبعضها. هو في النهاية إيه؟ في النهاية محدش واخد منها حاجة وكلنا هنموت.
2: مظبوط. يبقى تقول لي بسرعه وبصراحه مين مشترك معاك في المؤامره ضد فخامه الزعيم؟
3: مين مشترك في الشيخ الدجاج تعبان انت قاعد تشتمني بس عاد باشا انا جيت تافه، انا ماليش اي علاقه بالسياسه، انا حتى الجورنال ما بقراهوش.
2: اه ما بتقراهوش عشان مش موافق على اللي فيه ورافض سياسه البلد؟
3: لا يا فندم انا ما بقراهوش عشان معيش ثمنه، ولو فرض معايا ثمنه انا اجيب لقمه اكلها احسن.
2: قول لي ياض
3: ياض
2: قول لي ياض
3: ياض

0: راديو دلتا.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب نسكافيه ريد ماج، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
13: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: كل يوم في هواك
4: وانت ماشي كل يوم.
5: أيوة
4: لازم تاخدها كل يوم.
5: ايش هي؟
4: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبرص ومضغوط وشواية.
6: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
4: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-64. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
7: ما هي كل هذه الرسائل؟
8: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
7: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
8: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
7: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
8: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
7: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
9: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة، تليفون 01-685-185.
10: Just found it.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: راديو دلتا.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
7: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
8: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
7: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
8: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
9: يوه، مطعم الحلواني التركي.
10: الحلواني الذي نعرفه؟
9: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
10: نعرفه من زمان،
9: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
10: دجاج الحلواني من زمان،
9: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
10: طعيم من زمان،
9: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
10: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
11: من زمان،
12: من زمان،
10: حلويات وبيتزا ومعجنات،
9: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبايح.
11: من زمان،
9: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
10: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
9: 772-238-378.

0: 7:11 الساعة الآن 5:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: السلام عليكم، معكم لبيب المعروف بالذكاء العجيب، وهذه قصتي. شاركت في برنامج مسابقات عالمي وجاوبت على كل الأسئلة. وصلت للسؤال الأخير، سؤال المليون، وكان ما هو الرابط بين السعر والسرعة؟ فكرت وفكرت ما لقيت أي رابط، بعدين جاوبت وقلت حرف السين. قالوا هيا سين روح، وخسرت المليون. بالله هذا السؤال له إجابة؟ أكيد له إجابة، باقت أمتر من سبفون، خيارات أفضل بسعر أقل، 4 جيجا أو 6 جيجا أو 7 أو 12 وكمان 15 جيجا. للتفاصيل أرسل أمتر إلى 211 مجانا.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
3: الحصار الاقتصادي وسيلة ضغط، والهدف شراء الذمم وإسقاط المواقف. لا تبع وطنك.
4: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: شخصيات

0: في السادس من مارس رحل عن عالمنا لو أوتنز. ربما لم تسمع بالاسم كثيرا، ولكن بالطبع لمست ثمرة إبداعه يوما ما. إنه المهندس الهولندي المتواضع، مخترع أول شريط الكاسيت وواحد من أوائل أجهزة الكاسيت المحمولة، بجانب مساهمته الرئيسية في اختراع وتطوير القرص المضغوط الذي ربما تعتمد عليه يوميا في حياتك اليومية. توفي أوتنز عن عمر ناهز 94 عاما في منزله بقرية دويزيل بهولندا. فمن هو وما هي قصته؟ ولد لودويك فريدريك أوتنز في 21 من يونيو عام 1926 في قرية بيلنغولدي بهولندا، وقد أبدى اهتماما بالهندسة منذ صباه، حيث قام ببناء راديو عندما كان مراهقا يمكن من خلاله هو ووالديه استقبال راديو أورانج أثناء احتلال ألمانيا لهولندا في فترة الحرب العالمية الثانية. آنذاك قام بتجهيز الجهاز بهواء اتجاه أطلق عليه اسم جيرمان فلتر، لأنه يمكن أن يتجنب التشويش الذي استخدمه النظام النازي. بعد الحرب حصل أوتنز على شهادة في الهندسة من جامعة دلفت للتكنولوجيا، وفي عام 1952 بدأ العمل في مصنع فيليبس في هاسلت ببلجيكا. حينها برز تفوق أوتنز على زملائه، أي في عام 1960، بعدها بعام واحد فقط كشف النقاب عن جهاز EL3585، أول مسجل شرائط محمول من تصنيع فيليبس، والذي بيع منه لاحقا أكثر من مليون جهاز. لم يكن هذا الإنجاز سوى بداية لمشوار العبقري أوتنز في عالم التكنولوجيا. فبعد مرور عامين فقط، أي في عام 1963، حقق أوتنز أكبر اختراق في حياته، حيث اخترع شرائط الكاسيت ذات البكرة التي تربى عليها جيل الثمانينيات والتسعينات منا. كان هذا الإنجاز بسبب إيمان أوتنز بأن شريط الكاسيت يجب أن يتناسب مع الجيب الداخلي لسترة حامله، بما أنه قد اخترع الكاسيت المحمول. لذا وفي عام 1963 أزاح الستار عن أول شريط كاسيت في العالم، وتم عرض اختراعه للمرة الأولى في معرض الإلكترونيات في برلين، ووضع عليه شعار أصغر من علبة السجائر. فور طرح المنتج بالأسواق، بدأ يغزو طريقه في شتى بلدان العالم بدءا من اليابان، حيث أبرم أوتنز اتفاقية مع شركة سوني لتبني اختراعه، وجعل براءة الاختراع الخاصة بشركة فيليبس هي المعيار بالنسبة لأجهزة الكاسيت المصنعة، بمعنى أن يتم تصنيع الأجهزة الجديدة مناسبة لحجم وكيفية تشغيل تلك الشرائط. وبهذا اجتاح شريط الكاسيت أسواق العالم في عام 1969. وبعد تلك الإنجازات الملحوظة لعبقري الهندسة، تم ترقيته لمنصب مدير الشركة. وقتها بدأ العمل على تطوير أعمال الشركة، وبالفعل طور من حجم الشركة إلى أن أصبح عدد العاملين بها أكثر من 5000 موظف. في عام 1972 ترقى أوتنز ليتسلم إدارة قسم ناتلاب المختص بالصوتيات في شركة فيليبس. آنذاك كان فيليبس مدركا لأهمية تقنية الليزر الجديدة، وتيقن أنها ستجتاح العالم وستطغى على أشرطة الكاسيت، حيث تعتمد على نظام قراءة الصوت دون الاحتكاك المباشر ببكرات أشرطة الكاسيت. وبالفعل نجح في ابتكار بعض الأشكال الأولية للقرص المضغوط بأنظمة خاصة بتشغيل الصوتيات طويلة المدة وقصيرة المدة، ولكن مواصفاته لم تكن هي الأمثل على حسب رؤية أوتنز. وعليه بدأ العمل على ابتكار أقراص مضغوطة أكثر ملائمة. وبعد سنوات من التجارب قرر أوتنز الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية الجديدة، وفي عام 1977 نجح رفقة فريق اختاره بنفسه في ابتكار أول نموذج اختبار للقرص الرقمي أو المضغوط. وبحلول مارس من عام 1979 انتهى من إتمامه، وتم إزاحة الستار عنه في مؤتمر صحفي في إيندهوفن. وبعد نجاح أوتنز سافر إلى اليابان ونجح في إتمام اتفاقية مع شركة سوني للأخذ بالقرص المدمج الخاص به كمعيار رئيسي. ومن قسم تطوير الصوتيات ينتقل الموهوب إلى قسم أبحاث تطوير الفيديو التابع للشركة. كان هذا في عام 1979، حيث نجح بابتكار نظام تشغيل جديد لأشرطة الفيديو عرف باسم فيديو 2000. ولكن بعد أن واجه بعض المشاكل كارتفاع تكلفة تصنيعه بجانب عدة شكاوى من مستخدميه الأوائل، قام بتطوير نسخة مطورة منه أكثر إحكاماً، يمكن من خلاله التحكم في إيقاف العرض أو استكماله والتقديم للأمام وللخلف، كما كان أخف وزناً وأصغر مساحة. وبالرغم من نجاحه في سنواته الأولى، إلا أن بفضل تطور الأجهزة بمرور الوقت فشل الجهاز في المنافسة، وتم سحبه رسمياً من الأسواق في عام 1985. في عام 1988 تقاعد أوتنز وتم تعيينه رئيساً للجمعية الهولندية لإدارة اللوجستيات. لا شك أن رحلة أوتنز تعد مشوار كفاح لواحد من عباقرة القرن الماضي في مجال التكنولوجيا، فقد نجحت اختراعاته بتحقيق مبيعات بالمليارات. فقط أجهزة الكاسة المحمولة بيع منها أكثر من 1,000,000 جهاز، بجانب أكثر من 100 مليار شريط كاسة وضعف الرقم من الأقراص المضغوطة، ليرتقي بواحدة من أهم شركات التكنولوجيا في عصرنا الحالي، مما جعله رمزا في هولندا، وتم تكريمه في العديد من المؤتمرات والندوات، كما ظهر بالفيلم الوثائقي كاسيت، وحضر العرض العالمي الأول لمهرجان إيست إند السينمائي في لندن. لذا فبالرغم من رحيله، إلا أن ذكراه ستظل باقية لعقود من الزمن.
1: شخصيات وأحداث.

0: تستمعون للأولى راديو دلتا.
1: راديو دلتا للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37246416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل،
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمة معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
5: المنتجات المحلية قوة والكل، ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
6: ثقة يمن،
7: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
6: ثقة يمن،
5: الزي المدرسي وفرش نوم سفري، وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
7: البلطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون،
5: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
6: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع الأربعين، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
8: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: راديو دلتا، تستمعون للأولى. راديو دلتا.

0: مصر قبل 7:11. الساعة الآن 6:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك؟ خوفتنا.
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
2: بث لي انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة. حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك سبأ فون؟
2: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
6: باقات سفري من سبأ فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
7: وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام، محاولة التحكم في كل أمور شعبنا، حتى في مسألة من يخرج للعلاج ومن لا يخرج، حتى في مسألة منع الرحلات الجوية أو الخروج أو أي أشكال التحرك لشعبنا العزيز في السعي للعلاج، في التجارة، في أي أغراض من هذه الحياة، من شؤون هذه الحياة. الحرمان لشعبنا من كل هذه الحقوق هو ظلم، هو طغيان، هو إجرام لا يمتلك أحد في كل الدنيا، في كل العالم، من كل الناس أن يلغي هذه الحقوق على شعبنا العزيز. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم، هو طاغية، هو متكبر، هو يستهدف هذا الشعب بالظلم، ولذلك لا يمكن القبول أبدا.
1: تستمعون للأولى راديو دلتا.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
1: لا ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
2: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
6: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: 7:11. الساعة الآن 7:11 في شركة سبأ فون، أصالة وتواصل.
1: ما هو هذا؟
2: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
1: ها؟ احلف
2: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
1: أيوة، أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
2: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد مانش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
3: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
0: سبافون، أصالة وتواصل.
4: في زمننا هذا نواجه أطغى الطغاة وأسوأ الأشرار وأجرم الظالمين والكافرين على مر التاريخ، الصهيونية والحركة اليهودية وأذرعها وأتباعها والموالون لها بما هم عليه في هذا الزمن من إجرام وطغيان وفساد وإضلال وشر، وما يمتلكونه من إمكانات هائلة ومن وسائل يتحركون من خلالها لاستهداف المجتمعات البشرية وفي المقدمة أمتنا الإسلامية بكل أشكال الاستهداف، بالحرب الناعمة المفسدة المضلة التي يسعون من خلالها إلى تفريغ الإنسان من إنسانيته والسيطرة التامة عليه واستعباده من دون الله وسحق الشعوب واحتلال أوطانها ونهب ثرواتها ومقدراتها والسعي لاستغلالها كثروة، جزء من الثروة التي يستغلونها فيما يخدم أهدافهم الشيطانية وفيما يحقق لهم أطماعهم الرهيبة وجشعهم الهائل. وعلى مستوى الحرب الصلبة التدميرية الظالمة التي يرتكبون فيها الإبادة الجماعية والتعامل مع المجتمعات البشرية بكل وحشية، بكل إجرام، بكل طغيان، بكل استباحة وهدر للحياة الإنسانية.
0: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الساعة الآن 7:33 مساءكم سعيد من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات. يو أنت الأصل.

0: Radio Delta.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
4: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
5: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
4: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
5: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
4: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
5: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
4: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
5: برنامج الرياضيات الذهنية،
4: أكاديمية الخط العربي،
5: برنامج الطالب المعلم.
4: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
5: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
2: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
5: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
4: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
5: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: الو،

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر لقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربه بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، تشيك بوينت، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
5: من زمان،
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
5: من زمان،
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: 7:11. الساعة الآن 8:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.

0: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
1: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
0: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
1: كيف؟
0: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
2: سبافون، أصالة وتواصل.
3: طبعا في غزة العدو الإسرائيلي منع الإعمار، ومع منع الإعمار تستمر المعاناة الكبيرة جدا في الخيام المهترئة، معاناة الكبيرة للشعب الفلسطيني مع التضييق في الغذاء والدواء وسائر الاحتياجات الأساسية التي يحتاج إليها الشعب الفلسطيني. والضامنون أين دورهم؟ ضمناء على تنفيذ الاتفاق يتجهون بأكثر مما يركزون على الجوانب الإنسانية التي ينبغي بالمعيار الإنساني وبمعيار الحق والعدالة أن تحظى هي بالاهتمام قبل كل شيء. يتجهون في الاتجاه الصهيوني الإسرائيلي الأمريكي، لا هم لهم إلا العمل على تجريد الشعب الفلسطيني حتى من سلاحه الشخصي البسيط المتواضع الذي يدافع به عن نفسه في الحد الأدنى فيما يستطيعه ويقدر عليه، بدلا مما عليهم من التزامات ضمن بنود واضحة ومراحل محددة وأولويات محددة حتى في الاتفاق والتزامات محددة. دورهم ضعيف جدا، دورهم يخدم العدو الإسرائيلي. أما ما يسمى بمجلس السلام فهو مجلس ترامب الذي يهدف لتنفيذ أجندته الصهيونية.

0: نقضي أكثر من ثلث حياتنا نائمين، والحرمان منه يقود بك للجنون ثم الموت. وسبب النوم الرئيسي غير معروف حتى الآن، ولكن فوائده الأساسية معروفة. فبعد النوم يبدأ الدماغ في علاج كافة المعلومات والذكريات وترتيبها، وهو ما يؤدي في النهاية عن الاستيقاظ لسهولة التذكر واستعادة المعلومات، فضلا عن أن المخ يأخذ راحته أكثر ويوفر الطاقة له للجسم كله. وأيضا يتم إصلاح الخلايا التالفة والمسارات العصبية، بالإضافة إلى أنه يحسن من مناعة جسمنا ويسمح للجسم بمحاربة الفيروسات الدخيلة وتدميرها. ولكن ماذا سيحدث إن لم ننام لمدة أسبوع كامل؟ بعد اليوم الأول إرهاق شديد وخمول وعدم وجود رغبة في عمل أي شيء، انتفاخ العيون وشحوب الوجه، الشعور بالغضب وسرعة الانفعال، شراهة كبيرة للأكل ودخول الحمام مرارا. بعد 36 ساعة سيبدأ الشخص في النوم لثوان معدودة دون أن يدرك أنه قد نام أصلا، وكأنه قد فقد الذاكرة لمدة دقيقة أو أقل، ويبدأ الشخص في الكلام ببطء ورد فعل بطيء، وهذا ما يجعل كثير من سائقي الشاحنات في ارتكاب الحوادث بسبب القيادات لمدة طويلة، وينسى الشخص أشياء كثيرة مثل أسماء الأشخاص وحتى بعض الكلمات. بعد 48 ساعة، أي يومان فقط، يزداد الأمر ويبدأ الشخص في النوم لفترات قصيرة أكثر، ويختلط عليه الواقع والخيال، ومن الممكن أن يرى ويسمع أشياء لا تحدث أصلا، ويكون عرضة للسكتة الدماغية كما حدث في عام 2018 حينما ظل الشاب المستيقظ لمدة يومان ليشاهد مباريات كأس العالم، ليصاب بسكتة دماغية فجأة، ويزداد القلق والتوتر والانفعال وغضب كبير غير مبرر. بعد 3 أيام سيبدأ الشخص في الحديث بشكل غريب وفتح كل أسراره الدفينة، وهذا ما تفعله CIA مع معتقليها السياسيين، حيث تحرمهم من النوم لأيام حتى يعترفوا بكل شيء دون معاناة، وسيتصرف بشجاعة غريبة وعدم مبالاة، وسيخوض شجارات على أتفه الأسباب مع أي شخص أيا كان، وسيكون لديه جرأة لفعل أي شيء. بعد 5 أيام يصبح الشخص غير متصل بالواقع الحقيقي ويتصرف وكأنه بداخل حلم، يمكنك أن تجعله يفعل أي شيء مهما كان، وقد يتحول الشخص لقاتل وشخص عنيف للغاية بسبب الحرمان من النوم، ويمكنه أيضا أن يتحول لأداة يستخدمها أي شخص لفعل أي شيء من خلال التنويم المغناطيسي، ولم يتذكر هذا الشخص أي شيء حينما يستيقظ، وإذا تذكر فسيعتقد أنه كان يحلم فقط. وإليك بعض النصائح التي ستساعدك في النوم. أولا، نام في ظلام دامس ولا تقم أبدا باستخدام الهاتف قبل ساعة من النوم، فالإضاءة الخارجة منه ستجعل دماغك يتنبه ويستيقظ. ثانيا، اللبن قد يساعدك في النوم بسبب الأحماض الأمينية. ثالثا، أصوات الهمس يمكنها أن تساعدك في النوم سريعا، ويمكنك أن تجدها على يوتيوب. ويقول البعض أن أصوات الأكل يمكنها أيضا أن تساعدك على النوم سريعا، ويسمى المنهج هذا ASMR. رابعا، القراءة ستساعدك كثيرا في النوم، وفتح خيالك وأجزاء بمخك تساعدك على النوم. خامسا، لا تنظر للساعة مهما حدث. سادسا، لا تمارس الرياضة قبل ساعتان من النوم. وإذا فشل كل هذا معك، إليك تقنية نافه، وهي تقنية استخدمها الجيش الأمريكي في مساعدة جنودهم في النوم سريعا. أرخي عضلات وجهك ولسانك وفكك والعضلات حول العينين، اخفض كتفيك إلى أقصى حد ممكن، ثم افعل الشيء نفسه مع ذراعك من الجزء العلوي والسفلي جانبا تلو الآخر. قم بالزفير، ثم قم بإرخاء صدرك، ثم انزل إلى ساقيك بدءا من الفخذين. بعد 6 أسابيع قوية من التدريب سوف تنام بسهولة، إذ كان هذا فعال مع 96% من الأشخاص الذين جربوا هذه التقنية. كما نجحت هذه الطريقة في جوالات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نظرا لأن الأمر يستغرق دقيقتين فقط كل ليلة، ننصحك بالمحاولة.
1: شخصيات وأحداث.

0: Radio Delta. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان. ونكمل رحلتنا بكل قوة.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: وقفت ضحكة زبجة ندارة
4: كركرة
3: ضحك من قلبك.
5: الو، ايوه يا دودو، معلش يا حبيبتي الخط قطع وانا بتكلم.
6: دودو مين يا استاذ؟ انا صبر بواب.
5: يا دودو،
6: الجزار جاب الفخده وحطها في الثلاجه.
5: او حاسبيه يا حبيبتي، حاسبيه بس بقول لك ايه، اوعي يضحك عليكي كده زي الرجاله اللي انت ماشيه معاهم.
6: ماشي معاهم يا بيه، ده انا صبر بواب. انت مش شايفني؟
5: يلا باي باي باي يا دودو، باي يا دال.
7: معلش اخضر،
5: ها مش عارف الاخضر راح فين. كان معايا اخضر هنا.
7: لا مجدي،
5: واحد
7: ولا مجدي،
5: اتنين
7: مجدي،
5: تلاتة. ايه عايز ايه؟
7: كنت بتكلم مين؟
5: خمسة، واحدة كده، واحدة من اللي انا اعرفهم يعني. سبعة،
7: واحدة مين يعني؟ طب اسمها ايه؟
5: اسمها داليا مسمار، داليا مفك، داليا دبوس. داليا دبوس ليه؟
7: دبوس
5: انت اكيد تعرفها على فكرة. دي صاحبة ريان مراتك.
7: بقولك يا مجدي ما تصيعش،
5: انا منظري ايه دلوقتي؟ خد بالك مراتك كده تقريبا شمت حاجه.
7: يا نهار اسود، شمت؟
5: وانا لو سالتني هقولها انا صاحبتي.
8: ايوه يا بابا، ايوه حبيبتي. يا بابا انا عندي اجتماع مهم دلوقتي، مع المديرين الكبار بتوعي. عدى اجيب الشغاله وانا جاي. حاضر يا بابا. اعدي على خطيبها الاول. حاضر يا بابا. واجيب بيض. طبعا هجيب بيض وانا جاي. حاضر يا بابا. ايه تاني يا بابا؟

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: البطاطس.
1: رينجو
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
6: كل يوم في هوا
7: وانت ماشي كل يوم.
8: أيوة
7: لازم تاخدها كل يوم.
8: أي شيء؟
7: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج: دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
9: قسم الإدامات: مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
10: يا طعمة
7: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون: 775-48-46. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم المذاق.
11: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
12: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
13: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
12: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
13: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 777921435.
14: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة، بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
15: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 7 8 4 6 6 3 3 3 7 أو 7 8 4 6 6 3 3 3 5. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: كده أنا جوعة.
0: كباب لحم،
1: كباب دجاج،
6: أوصل لحم،
8: أوصل دجاج،
4: وشيش طاووق خيال. كده جوعة.
6: مشاوي رهيبة،
10: نكهة تركية عجيبة.
16: لا
17: ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: 7:11. الساعة الآن 9:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سبأ كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: الفشل الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني في المواجهة المباشرة ضد شعبنا العزيز كان درساً للأمريكي ودرساً للإسرائيلي الحقود، ومع ذلك هناك احتمال في أي وقت لأي جولات مباشرة. لا يعني ذلك أن كل شيء انتهى، لكن الأمريكي ذاق مرارة الفشل في المواجهة المباشرة. معه البريطاني، معه الإسرائيلي. في هذه المرحلة يتجلى لنا أن الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي كلهم يدفعون بالسعودي إلى أن يتورط من جديد في المواجهة المباشرة والتصعيد للعدوان الشامل على بلدنا.
4: Radio Delta, your summer station.

0: Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
6: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
5: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة،
6: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات،
5: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري،
6: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر،
5: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب،
6: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية،
5: التهاب وتليف الكبد،
6: معالجة أسباب تأخر الإنجاب،
5: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي،
6: علاج البواسير،
5: علاج البهاق والبرص.
6: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
5: تليفون 37246416 أو 777-22-22-74.
6: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل، للطب البديل.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمي عشان تتأكدي.
9: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
11: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان الأصبحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150. Just found it.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: You just found it. Radio Delta. Guarantee future hits.

0: 7:11. الساعة الآن 10:11 في شركة سبأ فون.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
2: لأنك مميز، سبأ فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبأ فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبأ فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
1: سبأ فون، أصالة وتواصل.
3: أجهزة الاستخبارات المعادية ليست منظمات خيرية، وخيانة الوطن جريمة لا تغتفر. كن يقظا.
4: شخصيات

0: في السادس من مارس رحل عن عالمنا لو أوتنز. ربما لم تسمع بالاسم كثيرا، ولكن بالطبع لمست ثمرة إبداعه يوما ما. إنه المهندس الهولندي المتواضع، مخترع أول شريط الكاسيت، وواحد من أوائل أجهزة الكاسيت المحمولة، بجانب مساهمته الرئيسية في اختراع وتطوير القرص المضغوط الذي ربما تعتمد عليه يوميا في حياتك اليومية. توفي أوتنز عن عمر ناهز 94 عاما في منزله بقرية دويزيل بهولندا. فمن هو وما هي قصته؟ ولد لودويك فريدريك أوتنز في 21 من يونيو عام 1926 في قرية بيلينغولد بهولندا، وقد أبدى اهتماما بالهندسة منذ صباه، حيث قام ببناء راديو عندما كان مراهقا يمكن من خلاله هو ووالديه استقبال راديو أورانج أثناء احتلال ألمانيا لهولندا في فترة الحرب العالمية الثانية. آنذاك قام بتجهيز الجهاز بهواء اتجاه أطلق عليه اسم جيرمان فلتر، لأنه يمكن أن يتجنب التشويش الذي استخدمه النظام النازي. بعد الحرب حصل أوتنز على شهادة في الهندسة من جامعة دلفت للتكنولوجيا، وفي عام 1952 بدأ العمل في مصنع فيليبس في هاسلت ببلجيكا. حينها برز تفوق أوتنز على زملائه، أي في عام 1960، بعدها بعام واحد فقط كشف النقاب عن جهاز EL3585، أول مسجل شرائط محمول من تصنيع فيليبس، والذي بيع منه لاحقا أكثر من مليون جهاز. لم يكن هذا الإنجاز سوى بداية لمشوار العبقري أوتنز في عالم التكنولوجيا. فبعد مرور عامين فقط، أي في عام 1963، حقق أوتنز أكبر اختراق في حياته، حيث اخترع شرائط الكاسيت ذات البكرة التي تربى عليها جيل الثمانينيات والتسعينات منا. كان هذا الإنجاز بسبب إيمان أوتنز بأن شريط الكاسيت يجب أن يتناسب مع الجيب الداخلي لسترة حامله، بما أنه قد اخترع الكاسيت المحمول. لذا وفي عام 1963 أزاح الستار عن أول شريط كاسيت في العالم، وتم عرض اختراعه للمرة الأولى في معرض الإلكترونيات في برلين، ووضع عليه شعار أصغر من علبة السجائر. فور طرح المنتج بالأسواق بدأ يغزو طريقه في شتى بلدان العالم، بدءا من اليابان، حيث أبرم أوتنز اتفاقية مع شركة سوني لتبني اختراعه، وجعل براءة الاختراع الخاصة بشركة فيليبس هي المعيار بالنسبة لأجهزة الكاسيت المصنعة، بمعنى أن يتم تصنيع الأجهزة الجديدة مناسبة لحجم وكيفية تشغيل تلك الشرائط. وبهذا اجتاح شريط الكاسيت أسواق العالم في عام 1969، وبعد تلك الإنجازات الملحوظة لعبقري الهندسة، تم ترقيته لمنصب مدير الشركة. وقتها بدأ العمل على تطوير أعمال الشركة، وبالفعل طور من حجم الشركة إلى أن أصبح عدد العاملين بها أكثر من 5000 موظف. في عام 1972 ترقى أوتنز ليتسلم إدارة قسم ناتلاب المختص بالصوتيات في شركة فيليبس. آنذاك كان فيليبس مدركا لأهمية تقنية الليزر الجديدة، وتيقن أنها ستجتاح العالم وستطغى على أشرطة الكاسيت، حيث تعتمد على نظام قراءة الصوت دون الاحتكاك المباشر ببكرات أشرطة الكاسيت. وبالفعل نجح في ابتكار بعض الأشكال الأولية للقرص المضغوط بأنظمة خاصة بتشغيل الصوتيات طويلة المدة وقصيرة المدة، ولكن مواصفاته لم تكن هي الأمثل على حسب رؤية أوتنز. وعليه بدأ العمل على ابتكار أقراص مضغوطة أكثر ملائمة. وبعد سنوات من التجارب قرر أوتنز الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية الجديدة، وفي عام 1977 نجح رفقة فريق اختاره بنفسه في ابتكار أول نموذج اختبار للقرص الرقمي أو المضغوط. وبحلول مارس من عام 1979 انتهى من إتمامه، وتم إزاحة الستار عنه في مؤتمر صحفي في إندهوفن. وبعد نجاح أوتنز سافر إلى اليابان ونجح في إتمام اتفاقية مع شركة سوني للأخذ بالقرص المدمج الخاص به كمعيار رئيسي. ومن قسم تطوير الصوتيات ينتقل الموهوب إلى قسم أبحاث تطوير الفيديو التابع للشركة. كان هذا في عام 1979، حيث نجح بابتكار نظام تشغيل جديد لأشرطة الفيديو عرف باسم فيديو 2000. ولكن بعد أن واجه بعض المشاكل كارتفاع تكلفة تصنيعه، بجانب عدة شكاوى من مستخدميه الأوائل، قام بتطوير نسخة مطورة منه أكثر إحكاما يمكن من خلاله التحكم في إيقاف العرض أو استكماله والتقديم للأمام وللخلف، كما كان أخف وزنا وأصغر مساحة. وبالرغم من نجاحه في سنواته الأولى، إلا أن بفضل تطور الأجهزة بمرور الوقت فشل الجهاز في المنافسة، وتم سحبه رسميا من الأسواق في عام 1985. في عام 1988 تقاعد أوتنز وتم تعيينه رئيسا للجمعية الهولندية لإدارة اللوجستيات. لا شك أن رحلة أوتنز تعد مشوار كفاح لواحد من عباقرة القرن الماضي في مجال التكنولوجيا، فقد نجحت اختراعاته بتحقيق مبيعات بالمليارات. فقط أجهزة الكاسة المحمولة بيع منها أكثر من مليون جهاز، بجانب أكثر من 100 مليار شريط كاسة وضعف الرقم من الأقراص المضغوطة، ليرتقي بواحدة من أهم شركات التكنولوجيا في عصرنا الحالي، مما جعله رمزا في هولندا، وتم تكريمه في العديد من المؤتمرات والندوات، كما ظهر بالفيلم الوثائقي كاسيت، وحضر العرض العالمي الأول لمهرجان إيست إند السينمائي في لندن. لذا فبالرغم من رحيله، إلا أن ذكراه ستظل باقية لعقود من الزمن.
1: شخصيات وأحداث.

107 and 102, the Nation Station. Now, a feature presentation.

0: Take a break. We'll see you soon. Radio Delta. استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
1: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل. الطب البديل.
2: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
2: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
1: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
2: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
3: Just found it.
4: وقفة ضحكة
5: زبجة
4: ندارة
5: كركرة
4: ضحك من قلبك.
6: أحيك أحيك القوات تتقهقر. الناس اللي هنا دول ماتوا طبعا يا عيني. الرجل ملحقش لا كوارع ولا نيلة. شوف يا شاطر.
7: ايوه باشا.
6: انا لما يتقال اسمي في اي مكان الرجاله يغمى عليها والاطفال ترجع تاني لبطن امها.
7: اوعى تقول اسمك يا باشا لان امي ميته مش هلاقي حته انام فيها بصراحه.
6: ولو اتسمع صوتي في اعلى عماره تنهار في ثواني.
7: اوعى تزعق يا باشا، العماره قديمه وسكان غلابه عن المعروف.
6: يبقى لو جاوبتني بسرعه وبصراحه على اسئلتي هتختصر المسافه، لكن لو استخدمت اللوع هضطر بقلتك هناك على الاداره بتاعتنا. وهناك بقى يا شاطر مش هتشوفني زي ما انت شايفني كده. لا
7: امال هشوفك ازاي يا باشا؟
6: لا هناك الاول لازم تعدي على اداره نزع الاظافر.
7: نزع الاظافر؟ اه ده الريسبشن. نزع الاظافر وهو نظافه، بدل ما نقعد نقص كل شويه تشيلوها احسن. نزع الاظافر وهي ملهاش لازمه، بتلم حاجات كلام فارغ بيني وبينك يعني. نزل أزاز.
6: بعد كده تعدي على إدارة سلخ الجلد من اللحم.
7: سلخ الجلد من اللحم،
6: والعملية دي طبعا بتحتاج نفخ في الأول
7: ضروري. بلم في سلخ لازم في نفخ. أنا بشوفهم بيعملوا كده في السلخانة.
6: بعد كده تعدي على إدارة الكلاب المسعورة.
7: احنا متشكرين قوي، ده 5 نجوم اللي بتعملوه ده والله يا باشا. يعني بعد السلخ والنفخ والأظافر في كمان كلاب مسعورة.
6: وفي الآخر بقى
7: خلاص يا باشا، هبقى في آخر منين؟ هي إدارة واحدة من دول توصل لعزرائيل على طول، وإن شاء الله مش هنحتاج أي حاجة من دي.
6: هو فيها ليه؟ أنت جاي هنا ليه؟
7: شوف يا زلمة.
8: أيوة باشا.
7: أنا جاي لك دلوقتي أقعد معاك قعدة أخ مع أخوه.
8: واضح يا باشا.
7: صديق مع صديقه.
8: ما هي صداقه يا باشا انك انت تريح على قفل صاحبك.
6: مواطن شريف مع مواطن شريف.
8: سيد ده كلام المظبوط والناس لبعضها. هو في النهايه ايه؟ في النهايه محدش واخد منها حاجه وكلنا هنموت.
6: مظبوط. يبقى تقول لي بسرعه وبصراحه مين مشترك معاك في المؤامره ضد فخامه الزعيم؟
8: مين مشترك في شيخ الدجاج؟ شيخ الدجاج تعب انت هتعيش تسميني بس عبد الباشا. انا راجل تافه، انا ماليش اي علاقه بالسياسه، انا حتى الجمال ما بقراهوش.
6: ما بتقراهوش عشان مش موافق على اللي فيه ورافض سياسه البلد.
7: لا يا فندم انا ما بقراهوش عشان معيش ثمنه، ولو فرض معايا ثمنه انا اجيب لقمه اكلها احسن.
6: قول لي ياض.
7: ياض.
6: قول لي ياض.
7: ياض.

0: الآن الحادي عشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية الجي مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات الجي
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: راديو دلتا. ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
3: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
4: Just found it. Radio Delta.
5: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
6: امبارح اليوم وبكره راديو دلتا كل الفرق.
7: The big difference.

راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق. The big big difference. راديو دلتا الحدث الفني.

101.7 and 102, the Nation Station. Now, a feature presentation.